0: التزواقت والنقش على الخشب كتكون واحد الزواقات اللي مغربية كنستوحوا من هذيك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
0: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. ورا الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
4: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
3: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
5: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
3: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا، حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة الصيف ديال الجلوس. الصيف خص تشتغل تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر ينفيستي راسو البنادم في ينفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز لي سكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف تعرف الشدو الفاده تاعهم يعني الا ما الا مشتيشيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
7: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاينين وكاين وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
8: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
4: غيم راديو.

0: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغمسن غماب راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: بإقليم أزينال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
6: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعيات إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيات هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعيات إعاقة لا سيما للأطفال.
7: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
5: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
8: ولات دار الأمومة هنا في أي تعتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
5: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي

0: أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي، ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
2: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
6: مع الوضع الراهن
4: الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك. اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. الدولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
5: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
10: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى مقتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
14: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
13: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
8: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
8: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
15: ريم راديو.
16: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
17: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
16: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
18: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
16: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو.
15: ريم راديو.
19: الخبر من المصدر.
3: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقع لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
8: ريم راديو.
15: ريم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
15: والقضايا الراهنة
19: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
8: راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
20: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
8: ريم راديو.
15: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللهوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
21: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو،
21: الأخبار على مدار الساعة.
23: بإقليم أزيلان تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
24: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
25: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب اللي غتستفد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
23: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
26: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
23: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
22: غيم راديو،
21: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
6: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: ومن أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
18: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
17: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
22: ريم راديو.
1: ريم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
22: إذاعة
19: الأخبار المغربية.
23: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
24: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما الأطفال.
25: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
23: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
26: ولات هدار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين طريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
23: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
19: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
3: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
7: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
6: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
6: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
11: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
10: إذن كيف ما قلت، الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة، خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصة تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينوب على شي حد، يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خدينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشري شقة ولا كيشري مثلا متجر. قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا هذا التصميم الطوبوغرافي؟
11: تماما، من الوثائق المطلوب أننا يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي. ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكو فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديال ديك الطابق. فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم كنشوفوا مع الطرفين معا، البائع والمشتري، الموقع ديال الشقة في ذاك الطبق. مثلا كنشوفو طلع، كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقة فين موجوده في ديك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفو مي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور، واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم تعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كي سيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع هو فعلا
10: نفسه اللي غادي يشري،
11: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب، الموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
10: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه في بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرة الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال، هذا احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرى واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه الشقه ديال جاره وماشي في الشقه ديالو، وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات، الجار ديالو لقاه واحد كريدي على هذيك الدار، مسكين من بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات.

0: يعني ومسألة شوية صعيبة لأنك بالنسبة للطرفين ما كيتقبلوهاش، خصوصا كنتوش الطرفين كان صاحب الشقة والجار ديالو. يعني واحد كيتقى مثلا كيما قلتي صالح الدار ديالو مزيان فرشة مزيان ربما مشى عنده، والآخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكية ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات. يعني مسألة كتكون شوية غريبة ولكن
1: كتوقع
0: والصح ديالها كاين. ممكن طبعا ممكن صح بصحة خسائر للطرفين معا وكتكلف مصاريف الصح ديالها لكن مباشرة من بعد الوقوع الخطأ راه ما كيكونش صعيب، ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شوية المصاريف، ولكن لا بد منها.
1: ماشي وهذا يعني أمر مهم أستاذ منتصر اللي كتكلم عليه، أنه الإنسان يرد البال قبل ما يوقع في شي إشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقة هو قبل، باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقة كيقول له أنا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقة كاينة على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار، ولا أنها مقابلة ليا، ولا أنها مثلا على يدي اليمين هي الشقة الثانية إلى غير ذلك. لأن كيف ما قلت ربما كيوقعوا الإشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر. كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره، الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج، كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا، كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4 كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق، رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه، ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه الموثقين.
0: وحتى يعني تيقول ما المساله ما كتاخذش بزاف الوقت، يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله، والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء النيه، كيقدر يوقع بحسن النيه. هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
1: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر، وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي، ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني للفيلات اللي كيكونوا تابعين
0: في العقار الخاضع للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
1: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
0: التصميم الهندسي كذلك.
1: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
0: كاين حالات اخرى الا كانت مثلا العمل ديال موضوع الوالد بيك يتعلق بأرض عارية حضارية، هذيك الأرض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد تجزئة ولا غير مجهزة. إلا كانت مثلا ديك الأرض عارية هي في واحد تجزئة يعني واحد مجزئ هو اللي باعها، ولا كتشري من عند شي واحد يشري من عند واحد مجزئ. كنعرفوا أنه كاع المشاريع العقارية كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير، وباش واحد يدير تجزئة كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ، وخصو ملي كيكمل المشروع كياخد واحد التسليم مؤقت وكياخد التسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق، خصوصا كان المشتري ما عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا، لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري، لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
1: نعم
0: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره. وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى داك السيد لاش صالحه، شنو غيبني فيها، واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري. يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشري فيها داك السيد. يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعة موضوع الوعد بيع لاش صالحة، وشنو يمكن لك تبني فيها مثلا حتى مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجردة شحال ما عندك ديال الجردة واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول. يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئة راه فيها كاع المعلومات. مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعة هي غير مجهزة، يعني ماشي شاري مع تجزئة واحد أرض في واحد المنطقة، ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغا يدير فيها مشروع، فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقة المعلومات اللي هي كتطلب من الوكالة الحضارية باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزها المشتري.
1: نعم.
0: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش يوزين الى اخره. ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرون سينيمون اللي كنطلبها من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطيك كاع المعطيات
1: نعم
0: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
1: نعم مهم جدا، وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضريه، ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تزيد

0: بطيئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق يعني كيعطيه كيف ما نقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين. لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين فكيدخلوا هنا الوسطاء الاسد المنتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات. وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيتاج وانا سمعت بانهم عاطين الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا في حين انها كتكون هي كاع باتات هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن ربما انها فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكره المعلومات نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه واللي كيطلبها الموثق.
1: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عمليه الشراء خصو ياخذ المعلومه من المصدر الحقيقي ديالها. يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكاله الحضاريه ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعه راه كيختلف على حسب النوعيه ديال البقعه. يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان ريشوسي يكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت قول لي شنو هاد الارض صالحه. هو الموثق غادي عنده غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطي كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
0: نعم.
1: والمسألة اللي ما فيها بس ننبهوا لها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطوا تسبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا. يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تسبيق اللي هو يقدر يكون مهم خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
0: لان سمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديالك كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
1: أكيد.
0: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء فماذا يفعل كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون. والسيد مازال ما عارفش مازال ما متيقنش شنو كاين تما ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هما حداك ار بلس 3 ار بلس 4 البقعه مزيانه خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون. السيد مسكين كيعطي ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثق هاد الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
1: ربما ذاك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
0: نعم.
1: ربما ذاك الملك كاع ما فراسوش ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوه عليه ربما ماشي ربما راه ذاك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع ربما ماشي هو كاع الملك.
0: نعم.
1: ربما ذاك الملك ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوه عليه ربما ماشي ربما راه ذاك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد باغي يبيع واحد ما باغيش ربما الوضعيه القانونيه ديال ذاك العقار ما كتسمحش بالتفاوض.
0: نعم.
1: يعني تريد قبل ما تجيب العربون تعطي العربون خصك تشاور مع الموثق تصبر واحد شويه لو تمشي عند الموثق ديك الساعه الا قال لك راه العقار هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحرير على العقار بسيطه ماشي بزاف ديال الوقت. يعني قبل كاع حتى ما عندوش هذه الملكيه جديده يمكن دخلنا للسيد ديال الوكاله والحفاظه العقاريه وقالوا على المعطيات ديال العقار وكنعرفوا شكون الملك. يعني مساله فرا ولا في يومين تخصك تعطي المعلومات للشخص اللي كان فعلا باغي باش يشري تقول لي ديك الساعه كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش يبغي يعطي شي تسبيق بسيط شي حاجه.
0: نعم. وهذا السبب اللي خلينا لا تكون سلسله او مجموعه حالات حول عقد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزام الواجبه على طرف العقد. نتكلموا التسبيق نتكلموا الفرق ما بين التسبيق والعقد ان شاء الله في الحلقات المقبله. لكم الاستاذ ناصر العلاتي الاضاءات نيير هذا الموضوع.
1: مرحبا استاذ هشام وشكرا الاستضافه.
0: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية لأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام توحي يطول المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس جمعة مع الإعادة يوم حد على ريم راديو. سياسة مجتمع.

0: مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جدد جمهورية مالطا تأكيد موقع عمي للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كاملته بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة حكم ذاتية التي تقد بها المغرب باعتبارها الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هزع الإقليمية. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في أمي أشغال الدورة الرابعة للجنة كبرى المشتركة تعاون المغربي المالي التي اختتم أشغالها بباكو تحت رئاسة مشتركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون القي والمغاربة القيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمار عبد الله وديعوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهوريتي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة وبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم ذي التي تقت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 24/90 المعتمد 31 من أكتوبر 2020. ويأتي الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية أصدر في 10 أبريل 2027 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا نحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. ونادت الدورة الرابعة للجنة المشتركة لتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال فترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري بالعاصمة باماكو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقته، مهجنا إخباركم مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل خير الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما أو إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار الغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: لقد أعجبت كثير حداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما فيك تلك التي نفذتها شركات فرنسية لشركة سفر المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة بنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقود رؤية دينية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأى ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة حيث بلغ مستوى المار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستهلاك درجة عالية. قطاع الصحة بدوره تطورا بدرجة استثنائية ويمكن نموذجا به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نموذجا يمكن أن تكويدة لاحق لا سيما في القارة الإفريقية بناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل خاصة من أجل الأجيال القادمة. شركة الاستثنائية التي تعزت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتسمها قائد بلدين صاحب جلالة الملك محمد السادس ورئيس مانويل ماكرون هي شركة عززة ومتطورة تم في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركات الاستثمارات المتبادلة يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل قيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 5 مليار أورو في عام 2025 ضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا وسنواصل المضي قدما بهذا النهج.
0: أخبار المغرب العالم. نوافذ سياحية حين لا تصل الأقدام تصل من الحكاية من سوى المدن العتيقة إلى همس الجال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسم خياري ناتا سياحية جدا ريم راديو.
4: إذا أخبار المغربية ريم راديو.
5: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة

0: وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربية المالية، أعرب الرئيس المالي شكره لصاحب لالا الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الأمنية وسلامة أراضيها. ما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكر جلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال المالية، ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات.
1: ريم راديو، إذاعة الأقلكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج داعي يبرز تجلي السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيب المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة، نادية أبرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: هذا اللقاء جمع قرار ومسؤولين وخبراء فاعلين اقتصاديين يمثلوا القطاع الخاص من دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة المنظمة الجديدة الاتحاد العربي للطاقة والمعادن التي تكون مقرها في الدار البيضاء.
4: مع الوضع الذي يعرف المنطقة تقلبات الأسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خط تجمع مهني يضم كل عين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخط للعمل، وهو داخل في إطار العربي الأترك.
5: نشجع من أي خطة تفضل العلاقات العربية العربية وتساعد في النمو الاقتصادي للدول العربية. الدول العربية بتمتلك الكثير من المواد ومن الثروات، إحنا بنشجع أن إحنا إزاي يبقى في ترابط كامل ما بين الدول العربية.
3: وقتا بأهداف استراتيجية الرئيسة، يلتزم الاتحاد العربي طاقة والمعدن بتعزيز تكامل العربي خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات ومؤسسات وكالات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. في هذا الصدد تلزم المنظمة تشجيع الاستثمار العربية والدولية وتثمين الفرص الكابتة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة عزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكافة الطاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل تسجيلات، إعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو .ام، أول إذاعة إخبارية 100% المغرب. راديو. ريم راديو، إذاعة أخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: حالة الطقس،
7: توقع المديرية العامة للأراضي الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا محليا جد حار بكل المنطقة الشرقية ووادي ملوي ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد خلال الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات المطر بالمنطقة الشرقية، وسيلعب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول البحر الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات معتدلة إلى قوية نوعا ما كل من السهول الوسطى والأقل الصحراوية مع تناثر حبة رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار تشهد انخفاضا بجميع رؤوس المملكة. سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هائج البغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمل طوى المجتمع، هشام فتوري يبسط مفاهيم القانونية ويرفع

0: والوعي بالحق والواجبات ضمن برنامج قانون وانا كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إعادة الأخبار الليبية ريم راديو البقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: أكدت الممثلة المهمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسار ملهم للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحياة الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية دورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلات أن هذه الأمية الإيجابية تجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية لمكان المملكة من الارتقاء مصاف البلدان ذات التنمية البشرية الدافعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان إفادة جميع جهة المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفناء الوطنيين المحليين في مجال التنمية. وقالت إن برنامج سيواصل تشجيع حوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق في التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: بيتون يومية على رأيت التواصل الإجتماعي وجديد على تكنولوجيا. أخبار نوعة نقاشات فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الخبر المصدر.
4: أكدت وزيرة المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صوشني بن راشيدي أكد أن الإدماج المجري والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وضحت السيدة الصغوشني في كلمتها خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم روكو توداي منعقدي تحت عار مغرب جهات من لإقلاع مندمج وشامل. أوضحت مبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإجي والإنصاف المجالي، إشارة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات وكين وتطوير إدارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة الإلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات طابع شخصي وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال العديد من المصادر البيروقراطية وتنقلات عبر جهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرز أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسع بشبكات الاتصال وبنيات تحت الحوسبة السحابية ومراكز البيانات فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. ما يتعلق بالشق الاقتصادي أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسية

0: الفرنسي نيكولا فوليسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوليسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: بإقليم أظلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
3: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
4: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإيتاتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
2: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
5: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترانسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هاد دار الأمومة دارت لينا بزاف مزيانة.
2: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زيلنين غميسن جماب راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
3: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز زياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما الأطفال.
4: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
2: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
5: ولات دار الأمومة هنا في أيت عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
2: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
10: في خبر آخر، جرى بإقليم أزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
11: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
12: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك
8: في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
11: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
10: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
6: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
5: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
7: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
7: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27/97 المعتمد في 31 من أكتوبر أكتوبر 2025، ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: نيم كورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غما براديو
4: غيم راديو.
10: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
11: BRIM Radio.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
5: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
4: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى

0: هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عملي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة 9 لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
4: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضع

0: وضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
5: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
7: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
6: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
10: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
9: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
11: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
9: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: بإقليم أزينال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
13: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
14: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
12: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
15: ولات دار الأمومة هنا في إيتاتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
12: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
3: مع الوضع الراهن الذي تعرفه المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
4: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. إحنا بنشجع أن إحنا إزاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
2: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
7: Je suis très impressionné.
8: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
7: إذاعة
1: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحريفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هاد الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس، كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول، من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله، ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: بارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاين مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة، هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: بارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها، شحال ديال الوقت كياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لاماشين، يعني طرز لاماشين كياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب، كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا. وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراه الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب انهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى ان هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إن غميسني الكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلنين غميسن قماب راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: فهاد الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ميبقاش غا جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي بتاع حاجة. بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. شوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد، بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجة يقدر انفيستي راسو البنادم فيها، انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز. السكيل ديال البيسيات اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف الشد والفد تاعهم. يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ الكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
3: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا, وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب, كاين دي سيت اللي ماشي تقدر تقرا وتاخذ شهاده, علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
7: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه, ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
1: أخبار المغرب والعالم. أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية, أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل, أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي, مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي, أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة, مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
5: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
6: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
4: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
9: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
3: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
2: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
5: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
4: غيم راديو.
1: غيم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
7: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
7: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
11: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
13: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
12: إذن كيف ما قلت، الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصها تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان ما يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينوب على شي حد، يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خدينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشي شقة ولا كيشي متجر. قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا التصميم الطوبوغرافي؟
13: تماما، من الوثائق المطلوب أنه يدلي بها البائع في عملية ديال البيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
12: نعم.
13: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديك الطابق.
12: نعم.
13: فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم وكنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في داك الطبق. مثلا كنشوفو طلع كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقه فين موجوده في ديك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفو ملي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه.

0: في احد الاصدقاء وقالوا هذا الاشكال هذا. احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرا واحد الشقه في الملكيه المشتركه نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه ديال جارو ماشي في الشقه ديالو. وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات. الجار ديالو لقى واحد كريدي على هذيك الدار مسكين من بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال الاشكالات اللي كتوقع. لكن الامر مهم جدا راه الموثق منه كيطلب تصميم توبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
1: فعلا وكذلك تنصح حتى لك كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوه لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا احنا في المكاتب ديالنا من خلال العمل. يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كادسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها
0: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
1: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه ويعني ومساله شويه صعيبه لان بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش خصوصا كنطوش الطرفين صاحب الشقه والجار ديالو. يعني واحد كتبقى مثلا كما قلت صالح الدار ديالو مزيان فرشه مزيان ربما مشى عنده والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات. يعني مساله كتكون شويه غريبه ولكن
0: كتوقع
1: والصح ديالها كاين ممكن طبعا ممكن صح بس حق صائر للطرفين معا وكتكلف مصاريف الصح ديالها كان مباشرة بعد الوقوع الخطأ راه ما كيكونش صعيب. ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف ولكن لا بد منها ماشي
0: هذا يعني امر مهم استاذ المنتصر اللي كنتكلم عليه انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار ولا انها مقابله ليا ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك. لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر. كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين واحد جوج ثلاثه اربعه مثلا كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار واحد جوج ثلاثه اربعه كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين.
1: وحتى يعني تيقول هذه المساله ما كتاخذش بزاف الوقت يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله. والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء نيه كيقدر يوقع بحسن نيه هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
0: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه. كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا
1: تابعين في العقار الخاضعه للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
0: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
1: والتصميم الهندسي كذلك.
0: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
1: كاين حالات اخرى كي لك مثلا العمل ديال موضوع الوالد بيك يتعلق بارض عاريه حضاريه هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه. الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد جزئه يعني واحد مجزئ هو اللي باعها ولا كتشري مع شي واحد يشري مع واحد مجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير وباش واحد يدير تجزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ التسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
0: نعم
1: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم واحد واش رقم جوج الى اخره. وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرا داك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري. يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشين فيها داك السيد. يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح ديك البقعه موضوع الوقت.

0: البيع لاش صالحه واش يمكن لك تبني فيها مثلا حتى لما مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندكش ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول يعني كاع الوثائق ديال ديك الزياره فيها كاع المعلومات مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه يعني ماشي شاري من جزيره واحد ارض في واحد المنطقه ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزي بغا يدير فيها مشروع فكنطلبوا لا نوت رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كانت كتطلب من الوكاله الحضريه باش كنعرفوا ديك داك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزها المشتري في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزء بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش اوزين الى اخره ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرون سينيمون اللي كنطلبوها من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات
1: نعم
0: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
1: نعم مهم جدا وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضريه ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين فكي دخلوا هنا الوسطاء الاستاذ منتصر هذا واقع كنعيشوه بعض المرات وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيتاج وانا سمعت بانهم عاطين الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن ربما انها فيها شي مشروع اخر دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق
0: هو قال المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ معلومة من المصدر الحقيقي ديالها يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان الريشو سيكون فيه تجاري ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك اسيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عند عندك انت قول لي شنو هاد الارض صالحه هو الموثق غادي عنده غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى درايه
1: نعم
0: والمساله اللي ما فيها بس ننبهوا ليها هو انه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطيو تصبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا يعني قبل ما قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تصبيق اللي هو يقدر يكون مهم خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات
1: لان سمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديال كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس
0: أكيد.
1: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء فماذا يفعل كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون والسيد مازال ما عارفش مازال ما متيقنش شنو كاين تما ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك اير بليس 3 اير بليس 4 البقعه مزيانه خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثقات الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى
0: ربما داك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك
1: نعم
0: ربما داك الملك ما فراسوش ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه ربما ماشي ربما راه ديك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع ربما الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار ما كتسمحش بالتفويت
1: نعم.
0: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون خصك تشاور انت تمشي عند الموثق تصبر واحد شويه لو طون اللي تمشي عند الموثق وهذيك الساعه الا قال لك راه العقار راه هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديالو على العقار تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك يعني مساله في نهارها ولا في يومين تخدم تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري راه كتقول لي ديك الساعه عنده كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الا بغى يعطي شي تطبيق بسيط ولا شي حاجه.
1: نعم، وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، نتكلموا على التسبيق، نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعرض ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع.
0: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
5: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
6: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
4: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
7: ولات هاد دار الأمومة هنا في أي تعتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
4: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة. فسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
8: ريم راديو.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
10: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
8: ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
11: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
9: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
15: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
16: مع الوضع الراهن الذي تعرفه المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
17: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
15: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
3: ريم راديو.
8: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
18: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
18: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
21: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
20: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم،
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
23: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المغربية المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد الله ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
5: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
1: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
6: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
1: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته كوزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: إنغمس نيم كرة. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
3: اذاعه الاخبار المغربيه.
2: غيم راديو.
3: المصداقيه والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بإقليم أظلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
8: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة هذه يعني المتواجدة في وضعية إعاقة الحقيقة لا سيما للأطفال.
9: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
7: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
10: ولات هضر الأمومة هنا في أي تعتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هضر الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
7: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية وصراحة تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى مقتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة لتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام تجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: راديو. الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
3: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
4: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. الدولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. إحنا بنشجع أن إحنا إزاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
2: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين

0: المقولات التي يمكن أن نطرحها.
1: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
5: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
4: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
6: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
4: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على

0: دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: Je suis très impressionné.
4: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فويسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فويسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم أزيلان تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
7: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعيات إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيات هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعيات إعاقة، لا سيما للأطفال.
8: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
4: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
9: ولات دار الأمومة هنا في أيت عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
4: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: غيم راديو، غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
10: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مره كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مره المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل، يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب الطراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
2: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
10: بالنسبة لأول مرحلة بالنسبة للسرج اللي كنخدم أنا كتكون مثلا الأرضية هي الأولى فين كيلصق الصم كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت كيصبر ومن بعد كنفصلو الصم كنلصقو على داك الأرضية اللي فصلنا في الأول من بعد كنشوفو الألوان اللي غادي نديرو بحال الحمار الصفر خضر وكنجمعو الكوبين نجمعو الهداب نجمعو الفتلة ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديرو ليه السيفة ديالو ومن بعد كنديرو ليه الجلد من التحت المرحلة الأخيرة كيبدا المونطاج كنلاقي كل حاجة مع ختها حتى كيولي سرج.
2: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
10: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة، هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
2: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها، شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
10: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لاماشين يعني طرز لاماشين كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه، ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
2: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفيين اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
10: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة من زعما من التراث المغربي، يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب، كتكون واحد الزواقات اللي مغربية كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
2: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
10: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية، ورا الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف منصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
2: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. ريم.
11: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بإقليم أزيلان تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
3: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعيات إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيات هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعيات إعاقة، لا سيما الأطفال.
4: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
2: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
5: ولات دار الأمومة هنا في أي تعتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
2: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش السكينة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
6: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، مشي نسافر، نسالي مشي رجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا، حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. شوف انا دابا تقول بنادم كلشي، ما حد بنادم جالس، انا نمشي نتقاتل، نمشي نخدم على راسي، نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجة يقدر انفيستي راسو البنادم فيها فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز، السكيل ديال البيسيات، اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشدو الفاده تاعهم. يعني بلا ما الا مشتيشيهمش، الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
7: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه، لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب، كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
8: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات
1: اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه, ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
8: الخبر من المصدر. استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي, أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين, معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو, الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.
10: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء, مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي, وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
9: ريم راديو, إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
12: وزارة الجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
11: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة سيادة التكنولوجيا الوطنية.
13: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
11: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
9: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
15: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
16: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
15: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
14: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
9: غيم راديو. غيم راديو أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو.
18: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
19: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
20: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
21: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في نمو الاقتصاد لدولنا العربية. الدولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
19: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها

0: نغمي سنين بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسك زيني نغمي سن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم أزيلان تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
5: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة جامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
6: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
4: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
7: ولات دار الأمومة هنا في أيت عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
4: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليو 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
11: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
10: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
12: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومجلس الهندسة والتنمية.
10: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
5: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
4: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
3: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
4: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. الدولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات. إحنا بنشجع أن إحنا إزاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
2: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو،
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
6: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
5: غيم راديو،
6: غيم راديو.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
6: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
10: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة جامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز زياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
11: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
9: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
12: ولات دار الأمومة هنا في أيت عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين طريق في الجبل كي دايرة. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
9: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
8: في خبر آخر، جرى بإقليم أزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. لنتابع.
13: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
14: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
13: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤثر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
8: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
5: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
15: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
16: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
10: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
11: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعدها يعني الوضع.
9: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
12: ولات هاد دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
9: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
5: غيم راديو. غيم راديو.
17: الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
17: الأخبار على مدار الساعة.
15: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
5: غيم راديو.
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
18: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
13: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
19: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
13: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
3: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
4: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. الدول العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
2: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
17: غيم راديو.
5: غيم راديو.
17: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر،
5: ريم لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
0: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوس قزيل نين غميزن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
3: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
4: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
2: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
6: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
9: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
10: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل مدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
9: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
11: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
9: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ حتى تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محليا. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
4: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
3: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت، أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
2: ريم راديو. ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.
3: وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية، من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو.
11: بإقليم أزيلان تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
12: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذيات وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز دياله في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
13: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لإيتاتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
11: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
14: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترانسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
11: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
16: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية خلاله تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة الاتحاد العربي للطاقة والمعادن التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
17: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
18: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
16: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبد اللاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار، نمشي نسافر، نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا. حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة، الصيف ديال الجلوس، الصيف خص تشتغل. تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي، ما حد بنادم جالس، انا نمشي نتقاتل، نمشي نخدم على راسي، نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجة يقدر انفيستي راسو بنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز، السكيل ديال البيسيات، اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف، الشد والفد تاعهم. يعني الا ما الا مشتيتيهمش، الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
4: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا، وانه ومام طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده. علاش لا يدير دي فورماسيون؟ المهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه، لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستفد من هذا الشيء. كاين يوتيوب، كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده، علاش لا؟ علاش لا تزيد تعلم لغه جديده؟ وهذه حاجه اللي مهمه
5: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني، باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهم نقلب فيهم شويه، ولا كيكونوا بامال دو فوز زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
2: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
7: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
6: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
8: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
6: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محليا هادئ بالبغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
12: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
11: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أكد
14: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمنتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو،
13: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو.
16: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
15: ريم راديو،
13: ريم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
17: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة.

0: بيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بإقليم أظلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
4: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما للأطفال.
5: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
3: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
6: ولات هضر الامومه هنا في اي عتاب، لان كانوا الناس كيصيبوا صعوبه بزاف، النساء الحوامل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين، وكيترونسفيراو الازلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقه بزاف باش يوصلوا، طريق بعيده وراكم عارفين طريق في الجبل كي دايره. مهم هضر الامومه دارت لينا بزاف مزيانه.
3: المشاريع المنجزه تندرج في اطار الجهود الراميه الى تعزيز البنيه الاجتماعيه وتحسين الولوج الى الخدمات الاساسيه، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بإقليم أزيلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
3: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة بالجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة لا سيما للأطفال.
4: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
2: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
5: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا وبعادين وكيترونسفيراو الأزيلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا طريق بعيدة، وراكم عارفين الطريق في جبل كديرة. مهم هاد دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
2: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية الفرنسي نيكولا فوريسيه أعرب عن إعجابه الكبير بحداثة المغرب والدينامية التي تشهدها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد فوريسيه في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه لمس عن قرب هذه الدينامية خلال زيارته الأخيرة للمغرب، وهو البلد الذي يضعه في صدارة أولويات أجندته وزير للتجارة الخارجية في فرنسا. وأبدى الوزير طموحه لمواصلة تعزيز علاقة ثنائية قائمة على مبدأ رابح رابح بروح الشراكة الاستثنائية المعززة التي تم إبرامها في أكتوبر 2024 بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وقال المسؤول الفرنسي: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية، مشيرا على وجه الخصوص إلى تعزيز حضور شركة سافران المتخصصة في صناعة معدات الطيران بالمغرب من خلال إنشاء مصنع جديد في الدار البيضاء. كما أبرز الوزير الفرنسي جودة البنيات التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك التي تتطور بوتيرة لافتة في المغرب، مضيفا: يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: هذا اللقاء جمع صناع قرار ومسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين يمثلون القطاع الخاص من عدة دول عربية. خلاله تم انتخاب المغربي بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة الجديدة، الاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي سيكون مقرها في الدار البيضاء.
9: مع الوضع الراهن الذي تعرف المنطقة وتقلبات أسعار النفط وما إلى ذلك، اختار الفاعلون في مجال الطاقة والمعادن على خلق تجمع مهني يضم كل الفاعلين في هذا المجال ويضم فاعلين من كل الدول العربية. الأهداف هو توحيد الرؤى وتوحيد الخطط للعمل، وهو داخل في إطار العمل العربي المشترك.
10: بنشجع دائما أي رابطة تتوطد العلاقات العربية وتساعد في النمو الاقتصادي لدولنا العربية. دولنا العربية بتمتلك الكثير من الموارد ومن الثروات، احنا بنشجع ان احنا ازاي يبقى في ترابط وتكامل ما بين الدول العربية.
8: وعلاقة بأهدافه الاستراتيجية الرئيسية، يلتزم الاتحاد العربي للطاقة والمعادن بتعزيز تكامل العربي من خلال تطوير شبكة تعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن. وفي هذا الصدد تعتزم المنظمة تشجيع الاستثمارات العربية والدولية وتثمين الفرص الكامنة في دول المنطقة، كما ستعمل على المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي العربي وتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مواكبة الانتقال الطاقي من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: جمهورية مالي تجدد تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. موقف تم التعبير عنه في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها في باماكو تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عبد الله ديوب. كما جددت مالي التأكيد على التزامها بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى عزمها الشروع في التنزيل التدريجي للمشاريع المقترحة في إطار هذه المبادرة. فيما جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دينامية جديدة على الشراكة الاستراتيجية بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى. غريم راديو.
0: غريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم لسيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. كما أشاد الرئيس المالي بروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، معربا عن شكره لجلالة الملك على دعمه متعدد الأشكال لمالي. ورحب رئيس دولة مالي بتطور العلاقات الثنائية، معبرا عن رغبة بلاده العمل مع المملكة المغربية لتعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: غريم راديو.
0: غريم راديو. غريم راديو. حالة الطقس.
14: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. يرتقب أيضا أن تكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية بالمنطقة الشرقية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي ومنطقة سوس. كما يتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات رمال محلية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بجميع ربوع المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجه المتوسطية، وقليل الهيجان إلى محل هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال آسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل إنغميسن قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة. يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد، فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية، ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليو 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
16: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
7: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
17: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
7: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
19: أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب السيدة إيلاريا كارنيفال أن المغرب رسم مسارا ملهما للغاية في مجال التنمية البشرية بفضل رؤية بعيدة المدى وإصلاحات هيكلية واستثمارات كبرى في الرأسمال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. وأوضحت السيدة كارنيفال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 9 منتدى موروكو توداي فوروم الذي تنظمه مجموعة لو ماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تفيلالت أن هذه الدينامية الإيجابية تتجلى على الخصوص في تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي مكن المملكة من الارتقاء إلى مصاف البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وأضافت أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في ضمان استفادة جميع جهات المملكة من هذه الدينامية بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة وقريبة من المواطنين، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يظل ملتزما بمواكبة هذه الدينامية من خلال دعم الفاعلين الوطنيين والمحليين في مجال التنمية. وقالت إن البرنامج سيواصل تشجيع الحوار بشأن الحلول المندمجة للتنمية الترابية المستدامة التي يمكن أن تشكل مصدر إلهام يتجاوز حدود المملكة، مبرزة أن التنمية الترابية تشكل في مختلف أنحاء العالم جوهر الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
0: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
22: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
23: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
22: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظين ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
23: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
22: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية، هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لقد أعجبت كثيرا بحداثة المغرب وبالاستثمارات التي أنجزت فيه، بما في ذلك تلك التي نفذتها شركات فرنسية مثل شركة سفران المتخصصة في صناعة معدات الطيران. جودة البنية التحتية للنقل والطاقة واللوجستيك تتطور بوتيرة لافتة، يمكن للمرء أن يلمس أن البلاد تقودها رؤية دينامية للغاية لتحديث تدريجي وسريع في آن واحد. فقد رأينا ذلك على سبيل المثال في ميناء طنجة، حيث بلغ مستوى الاستثمار والقدرة الصناعية وكذلك جودة الاستقبال درجة عالية. قطاع السياحة بدوره يشهد تطورا كبيرا بدرجة استثنائية ويشكل نموذجا يحتذى به للعديد من البلدان. الشراكات المتميزة التي نحن قادرون على بنائها تعد كذلك نماذج يمكن أن تكون مفيدة لاحقا، لا سيما في القارة الإفريقية لبناء المستقبل، لأننا نعمل في المقام الأول من أجل المستقبل وخاصة من أجل الأجيال القادمة. الشراكة الاستثنائية التي تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة يتقاسمها قائد البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس مانويل ماكرون، هي شراكة معززة ومتطورة تمتد في الزمن وعلى المدى الطويل بفضل شركاتنا والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم أمن سلاسل التوريد لدينا وسلاسل القيمة. فالمبادلات التجارية قدرت بأكثر من 15 مليار أورو في عام 2025، إذ تضاعفت أكثر من مرتين في أقل من 10 سنوات. كل هذا يظهر بوضوح أننا حققنا تقدما كبيرا، وسنواصل المضي قدما على هذا النهج.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
21: أكد رئيس مجموعة الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن المملكة المغربية تشكل قطبا للاستقرار والأمن والازدهار بفضل نموذج تنموي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا عاليا بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وأعرب كامبون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد عن إعجابه بما حققه المغرب من تقدم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيادة الطاقية وتدبير الموارد المائية والتعليم وصناعة السيارات، معتبرا أن فرنسا يمكن أن تستلهم من هذه الدينامية التنموية. كما أكد السيناتور الفرنسي أن المملكة تمثل قطبا للاستقرار والأمن والتسامح في إفريقيا، معتبرا أن هذه القيم تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الدولي الذي تطبعه أزمات متعددة. وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الفرنسية، أكد كامبون أنها تشهد دينامية استثنائية مدفوعة بإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للارتقاء بها إلى مستوى تحالف دائم.
6: غريم راديو، الخبر من المصدر.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين وشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
4: غريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
4: غريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخل باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
10: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين، يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
16: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
10: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
17: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
10: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنواصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفه للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينه اتلانتا عاصمه ولايه جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحده. فما سر تميز هذه المدينه وما هي ابرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 500,000 نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم، وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأتلانتا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي، لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة، خاصة بالعالم القروي.
5: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدة هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما الأطفال.
6: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
4: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
7: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين طريق في الجبل كي دايرة. مهم دار الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
4: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
3: في خبر آخر، جرى بإقليم أزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
8: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة، تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
9: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك
1: في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
8: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
3: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: استقبل الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة فخامة الجنرال أسيمي غويتا في باماكو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. وخلال هذا الاستقبال الذي يأتي على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي المالي، أعرب الرئيس المالي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الموقف الثابت والمتماسك للمملكة المغربية الداعم

0: أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني بالرشيدية، أكدت أن الإدماج المجالي والتنمية المحلية يشكلان محور عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضحت السيدة الصغروشني في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى فوروم موروكو توداي المنعقد تحت شعار مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل، أوضحت أن المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع تمنح مكانة محورية للإدماج والإنصاف المجالي، مشيرة إلى أن جهودا مهمة تبذل من أجل تعزيز ولوج المواطنين إلى الخدمات والتمكين وتطوير الإدارة الإلكترونية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وأضافت أن تحقيق الإنصاف الرقمي بين مختلف جهات المملكة يضمن للمواطنين بالجهات 12 الولوج إلى إدارة إلكترونية آمنة تحترم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجمع بين النجاعة والقرب من خلال الحد من المساطر البيروقراطية والتنقلات عبر واجهات رقمية سهلة الاستخدام مدعومة بمساعدات رقمية باللغات العربية والأمازيغية والدارجة. وأبرزت أن إنجاح هذا الورش يتطلب توفير مجموعة من الشروط الأساسية من بينها موارد مادية ملائمة وربطا واسعا بشبكات الاتصال وبنيات تحتية للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، فضلا عن موارد بشرية مؤهلة. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد الرقمي يشق طريقه تدريجيا بمختلف جهات المملكة، مبرزة الدور الاستراتيجي للمركب الأخضر الضخم بالداخلة باعتباره مشروعا مهيكلا يساهم في تعزيز السيادة الرقمية والجاذبية الترابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. التعبير عن هذا الموقف تم في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي التي اختتمت أشغالها بباماكو تحت رئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي عبدلاوي ديوب. وجاء في البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 المعتمد في 31 من أكتوبر 2025. ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 من أبريل 2026 الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم. وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: أكد رئيس مجموعة

0: الصداقة فرنسا المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون أن المملكة المغربية تشكل قطبا للاستقرار والأمن والازدهار بفضل نموذج تنموي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا عاليا بالتقدم الذي أحرزته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وأعرب كامبون في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد عن إعجابه بما حققه المغرب من تقدم في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقات المتجددة والسيادة الطاقية وتدبير الموارد المائية والتعليم وصناعة السيارات، معتبرا أن فرنسا يمكن أن تستلهم من هذه الدينامية التنموية. كما أكد السيناتور الفرنسي أن المملكة تمثل قطبا للاستقرار والأمن والتسامح في إفريقيا، معتبرا أن هذه القيم تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الدولي الذي تطبعه أزمات متعددة. وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الفرنسية أكد كامبون أنها تشهد دينامية استثنائية مدفوعة بإرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للارتقاء بها إلى مستوى تحالف دائم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: انتخب المغرب عضوا بالمجلس الإداري للاتحاد الإفريقي للاتصالات برسم ولاية 2027-2031، وذلك خلال انعقاد أشغال المؤتمر 26 للمفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات. وشارك في هذا المؤتمر وكذا في الاجتماعات التحضيرية المنظمة بأبوجا في الفترة من 26 إلى 24 يوليو 2026 وفد مغربي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية، فضلا عن سفارة المملكة بأبوجا. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن هذا الانتخاب يعكس الثقة المتجددة للدول الأعضاء في مساهمة المملكة في إرساء تعاون إفريقي قائم على التضامن وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة، بغية بناء فضاء رقمي إفريقي متكامل ومتين والشامل للجميع. وامتدادا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء تعاون جنوب جنوب تضامني ومتبادل المنفعة، أكدت المملكة في مداخلتها أن البنيات التحتية الرقمية والمواصلات والذكاء الاصطناعي تشكل روافع استراتيجية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة سلط الوفد المغربي الضوء على المكتسبات التي حققها المغرب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في أفق 2030.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
0: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعات التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا بل يشكل منصة للترويج الترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
0: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: وزارة التجهيز والماء تنظم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء لقاء لتقديم حصيلة تقدم مشروع القطب التكنولوجي وخارطة طريقه. حسب المنظمين يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة الدينامية التي انطلقت منذ انطلاق القطب التكنولوجي في يوليوز 2025 باعتباره رافعة استراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
9: وزارة التجهيز والماء خدت المبادرة من أجل إحداث قطب خاص تكنولوجي من أجل تطوير التكنولوجيا الوطنية، العمل كذلك على جعل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في عمق هذا المشروع الكبير.
8: هذا القطب يندرج في إطار تنزيل رؤية 40 و2000 لوزارة التجهيز والماء، وتم إحداثه على شكل مجموعة ذات منفعة عامة بهدف توحيد مختلف مكونات المنظومة التابعة للوزارة في إطار حكامة مندمجة، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة واليقظة الاستراتيجية في خدمة السيادة التكنولوجية الوطنية.
10: هذا اللقاء المنظم بعد مرور سنة على إطلاق هذا القطب يهدف إلى استعراض حصيلة الإنجازات المحققة خلال هذه الفترة، خاصة في مجالي البحث العلمي والابتكار. القطب يركز على مكوناته الثلاثة، وهي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومجلس الهندسة والتنمية.
8: اللقاء تميز بتقديم 9 مشاريع للبحث العلمي تروم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات الماء والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي. كما تميز اللقاء بإطلاق أشغال بناء البرج العلمي الذي يرتقب ويشكل منشأة رمزية ومحورية ضمن مكونات القطب التكنولوجي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنوصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 500,000 نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأطلنطا، حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أطلنطا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أطلنطا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أطلنطا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أطلنطا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي، لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
3: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
5: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
3: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزل نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
3: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ارتباطا بانتخابات 23 شتنبر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بدار البيضاء الدورات التكوينية للملاحظين. بأزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية لفائدة الأمومة والأشخاص في وضعية إعاقة. وفي الحسيمة تنظيم الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من الدار البيضاء، حيث أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: بإقليم أزلال تم تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض الاجتماعي وتقريب الخدمات الأساسية من الفئات المستهدفة خاصة بالعالم القروي.
11: فالمشروع الأول يتعلق ببناء وتجهيز دار للأمومة الجامعة الترابية مولاي عيسى بن دريس. هذا المشروع هذا اللي جاء في إطار برنامج دفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من أجل يعني تحسين المؤشرات المرتبطة بتغذية وصحة الأم والطفل، لا سيما يعني بالجامعات المتواجدة بالعالم القروي. كذلك هناك مركز للأشخاص في وضعية إعاقة اللي تم الإنجاز ديالو في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. هذا المركز هذا اللي جاء من أجل توفير وتجويد الخدمات الفائدات هذه الفئة يعني المتواجدة في وضعية إعاقة، لا سيما للأطفال.
12: غادي يقدم يعني خدمات أساسية لفائدة المرأة والطفل، لا سيما في الحزام الجبلي وكذلك القرى التابعة لأي تعتاب، اللي غتستافد يعني من الخدمات اللي غتقدمها هذه المؤسسة هذه، لا من خلال يعني المواكبة والرعاية الاجتماعية وكذلك الصحية والمواكبة ديال النساء الحاملات وكذلك بعد يعني الوضع.
10: ويعكس هذان المشروعان العناية الخاصة التي توليها المبادرة لتعزيز الرأسمال البشري.
13: ولات دار الأمومة هنا في أي عتاب، لأن كانوا الناس كيصيبوا صعوبة بزاف، النساء الحواميل يعني كيجيو لهنا وما كيصيبوش فين يريحوا بعادين، وكيترونسفيراو الأزلال ولا البني ملال، يعني كيصيبوا واحد المشقة بزاف باش يوصلوا، طريق بعيدة وراكم عارفين الطريق في الجبل كي دايره. مهم هدر الأمومة دارت لنا بزاف مزيانة.
10: المشاريع المنجزة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ما يساهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
9: في خبر آخر، جرى بإقليم آزلال تدشين وإطلاق مشاريع اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعم. لنتابع.
14: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق بالدار البيضاء الدورات التكوينية الخاصة بالملاحظات والملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 من شتنبر المقبل. وتعرف هذه الدورات المنظمة بشكل متزامن في 31 مركزا موزعة على 19 مدينة تغطي الجهات 12 للمملكة. تعرف مشاركة ملاحظات وملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
15: الهدف الأساسي من الملاحظة ليس هو التشكيك في المؤسسات ولا في القوانين، ولكن كذلك هو أولا تدعيم المشاركة، صون المكتسبات، وكذلك الملاحظة تمكننا من معطيات واقعية على الأرض لتقديم تقييمنا في نهاية هذه العملية الانتخابية، تقييمنا للعملية بنزاهتها بشفافيتها والتساؤلات التي يمكن أن نطرحها.
14: وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس قام بتحيين المحتوى البيداغوجي لهذه الدورات التكوينية بهدف مواكبة مستجدات الإطار القانوني والسياق الذي تجري فيه العمليات الانتخابية. هذا وشددت على المبادئ التي ينبغي أن تؤطر عمل الملاحظين، وفي مقدمتها الحياد التام والموضوعية والدقة وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية، إلى جانب التوثيق الدقيق للملاحظات عبر الاستمارات الموضوعة رهن إشارتهم.
9: ونختم حصد الجهات من الحسيمة التي احتضنت فعاليات الحفل الختامي للملتقى القرآني الثاني الذي نظمه المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل خطة تسديد التبليغ. وشكل هذا الملتقى المنظم بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وتنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مناسبة دينية وروحية للاحتفال بكتاب الله تعالى وتعزيز مكانته في نفوس الناشئة وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتشبث بالثوابت الدينية والوطنية.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
16: والقضايا الراهنة
0: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
18: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
17: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
19: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
17: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
16: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
22: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
21: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000 مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
21: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة المبتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
21: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
3: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجمع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة، الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ

0: استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة، وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات، رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
2: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
2: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
2: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
8: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
0: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
9: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
0: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
12: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قبل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
11: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر الكادر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجوية للطبيعة والتكوين مراكش أسافي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
0: المتداخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
0: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.
1: ريم راديو، ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أوضح السيد موتى في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتى بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
15: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
15: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق التفاقل المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك، نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعات التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
15: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
15: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
15: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
15: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: حالة الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
16: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
17: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
16: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
0: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
0: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
3: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
15: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدولية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
4: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
15: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات تندرج في إطار الاحتفالات بذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
15: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
15: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
18: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
11: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
15: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.

0: حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من تلميذات وتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
1: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي، واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى

0: السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
1: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
0: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
2: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
0: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة، وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات، رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
5: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
7: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
5: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة المبتدأ إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
5: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
9: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
10: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
9: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 2011 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
13: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض الحاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
0: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
14: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
0: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
5: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
7: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
5: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
5: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
9: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
10: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
9: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في الفترة الصيفية بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حيت بنادم عنده ديك الفكرة ديال البرد هو في ديال القراية ديال الخدمة الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انايا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجة يقدر ينفيستي راسو بنادم في ينفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف الشد والفد تاعهم يعني الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
16: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي مثلا تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
17: في هذه العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني با اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدموا كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول حتى هما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026 وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
18: دورة هي دورة كيف قلت عادية جدول أعمالها عادي سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
9: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
19: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
6: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة، وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات، رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
5: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
7: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
5: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للتجارة الترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
5: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
8: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزل فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
5: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
9: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
10: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
9: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

0: معنوي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
5: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية.

0: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
4: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
3: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار، نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
1: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
3: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
3: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
3: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
6: في رحلة البارحة بحديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
7: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
6: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
3: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
10: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
6: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير جودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
12: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
11: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
13: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
11: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
15: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.com.
2: إذاعة إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
5: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة، وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات، رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
4: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
4: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
9: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
12: كان عندنا الافتتاح ديال واحد الجوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
11: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
13: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
11: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: إنغمس نيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
15: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
7: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى
14: القطاط.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
5: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
4: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
4: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
11: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
16: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
11: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
17: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
11: برنامج الملتقى

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية.

0: الأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
5: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا، وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
6: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
4: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعات التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
4: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
1: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
0: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
8: يجي vraiment d'une transformation.
9: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأوروبية الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
3: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
9: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
11: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
9: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
12: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثاً عن التراث، بحثاً عن الرموز المغربية، بحثاً عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
9: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
15: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. La soirée s'était bien passée. داس زوينة بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الأصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
14: وتجسد هذه المبادرة التزام بنك إفريقيا بالبعد الإنساني والثقافي في علاقاته بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما أنه فرصة مميزة لاستحضار التقاليد المغربية.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
18: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
17: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصة تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينو على شي حد يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خذينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشي شقة ولا كيشي متجر. قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا التصميم الطوبوغرافي؟
18: تماما، من الوثائق المطلوب أنه يدلي بها البائع في عملية ديال البيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
17: نعم.
18: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديك الطابق.
17: نعم.
18: فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم وكنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في داك الطبق. مثلا كنشوفو طلع كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقه فين موجوده في ديك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفو ملي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. مي كيتاكدوا كي سيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلالنا به البائع وفعلا
17: نفسه اللي غادي يشري
18: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب بموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
17: نعم وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرت الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال هذا، احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرا واحد الشقة في الملكيه المشتركه نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقة ديال جاره وماشي في الشقة ديالو، وقعوا مجموعة ديال الإشكالات لأنه هو كان صلاح كان عمل مجموعة ديال هاد الإضافات، الجار ديالو لقاه واخد كريدي على هذيك الدار، مسكين من بغى يبيع ويحل يعني إلى حدود ساعة ما عرفتش يعني لابد أننا نخلصوا في إحدى حلقات أو نخصوا في إحدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هاد الإشكالات اللي كتوقع. لكن الأمر مهم جدا، راه الموثق منك يطلب تصميم توبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
18: فعلا وكذلك تنصح حتى لك شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوا، لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا حنا في المكاتب ديالنا من خلال العمل، يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كادسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها،
17: خاصة ولا كانوا نفس المساحة مثلا
18: كتكون غالبا كتكون نفس المساحة ويعني ومسألة شوية صعيبة لأن بالنسبة للطرفين ما كيتقبلوهاش، خصوصا كنهضروش الطرفين صاحب الشقة والجار ديالو. يعني واحد كيتقى مثلا كيما قلتي صالح الدار ديالو مزيان فرشة مزيان ربما مشى عنده، والآخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكية ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات، يعني مسألة كتكون شوية غريبة ولكن
17: كتوقع
18: والصح ديالها كاين. ممكن طبعا ممكن صح بس حق صائر للطرفين معا وكتكلف مصاريف الصح ديالها لكن مباشرة بعد الوقوع الخطأ ما كيكونش صعيب، ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف، ولكن لا بد منها ماشي
17: هذا يعني امر مهم استاذ منتصر اللي كتكلم عليه، انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل، باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرج مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار، ولا انها مقابله ليا، ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك، لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر. كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره، الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج، كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا، كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4 كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق، رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه، ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين.
18: وحتى يعني تيقول ما المساله ما كتاخذش بزاف الوقت، يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله، والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء نيه، كيقدر يوقع بحسن نيه، هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
17: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر، وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني للفيلات اللي كيكونوا تابعين
18: في العقار الخاضع للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها هذه الوثائق.
17: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
18: والتصميم الهندسي كذلك.
17: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
18: كاين حاله اخرى كي كانت مثلا العمل ديال موضوع الوالد البيت كيتعلق بارض عاريه حضاريه، هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه، الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد جزئ يعني واحد مجزئ هو اللي باعها ولا كتشري من عند شي واحد اللي شرى من عند واحد مجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير، وباش واحد يدير جزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ، وخصو مي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ تسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق، خصوصا كان المشتري شي عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال الجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا، لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري، لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
17: نعم
18: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره، وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى داك السيد لاشخاص صالحة شنو غيبني فيها، واش يبني فيها مثلا R plus 2 واش R plus 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري، يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئة اللي كيشتم فيها داك السيد، يعني الوثائق ديال التجزئة كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعة موضوع الواد بيع لاش صالحة واش يمكن لك تبني فيها مثلا، حتى لما مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندكش ديال الجرده، واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول، يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات. مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه، يعني ماشي شاري مع تجزئه واحد ارض في واحد المنطقه، ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغا يدير فيها مشروع، فكنطلبوا لا نود رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كانت كتطلب من الوكاله الحضريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزا المشتري.
19: نعم.
18: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر، يقدر يكون منعش، يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه، واحد بغى يدير فيها مثلا واش اوزين الى اخره. ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرونسينيمون اللي كنطلبها من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطيك كاع المعطيات.
19: نعم.
18: ديال المشروع اللي يمكن ليه استقبلوا ديك الأرض.
19: نعم مهم. جدا. وحنا كنتكلموا على بطاقة الوثائق أو نود رونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضرية. ربما أنه في بعض الأحيان اللي كتكون تجزئة من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق، يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل، هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين. لكن بعد النوبة كيوقعوا الإشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس آخرين، دخلوا هنا الوسطاء الاستاذ منتصر. هذا واقع كنعيشوه بعض المرات.
18: اكيد.
19: وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيتاج، وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا، في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن، ربما انها فيها شي مشروع اخر. دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها، لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نوت رونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق.
18: هو قال المعلومات بدا، يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ المعلومة من المصدر الحقيقي ديالها، يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل، لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة، يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان ريشو سيكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد، راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه، راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت، قول لي شنو هاد الارض صالحه، والموثق غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى درايه.
19: نعم.
18: والمساله اللي ما فيها باس ننبهوا ليها هو انه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطيو تصبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا، يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تصبيق اللي هو يقدر يكون مهم، خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
19: لان سمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديال كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا، لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع، لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
18: أكيد.
19: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء، فماذا يقع كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك، خاصك تعطي العربون. والسيد مازال ما عارفش، مازال ما متيقنش شنو كاين تما، ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك ار بلس 3 ار بلس 4 البقعه مزيانه، خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون. السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر، ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثق الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى، ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
18: ربما داك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع المالك.
19: نعم.
18: ربما داك المالك كاع ما فراسوش، ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه، ربما ماشي ربما داك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع، ربما الوضعيه القانونيه ديال داك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
19: نعم.
18: يعني الواحد خصو يتريد قبل ما تجبد العربون تعطي العربون، خصك تشاور انت مشي عند الموثق تصبر واحد شويه لو طون اللي تمشي على الموثق. وهذيك الساعه اللي قال لك راه العقار هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديالو على العقار. تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذه الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهار ولا في يومين تخلص تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري. راه كتقولي ديك الساعه كانت عنده كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الى بغى يعطي شي تسبيق بسيط ولا شي حاجه.
19: نعم وهذا هو السبب اللي خلنا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد. نتكلموا على التسبيق نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعرض ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على الاضاءات نيغات حول هذا الموضوع.
18: مرحبا استاذ هشام وشكرا على الاستضافه.
19: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم والبداية بأبرز العناوين. بيئة جديدة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة انعقدت أشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
21: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
20: في خبر آخر وبمدينة طنجة نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 هذا الحدث أصبح موعداً سنوياً يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
15: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، اي ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
21: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
20: ونختم حصاد الجهات من أكادير، حيث أسل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى جناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكل فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
20: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
0: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
4: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
4: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
1: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
1: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات ونحن واثقون، ولكن دون إفراط سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
3: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داز زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات

0: السنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضح السيد موتى في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتى بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
0: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواية الأسواق المغربية المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك، نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
0: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: أخبار المغرب والعالم. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
7: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعه التقليديه، تتمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
6: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
8: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
6: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين،
10: ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
6: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدف المدرسي.
11: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ والتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
6: المتداخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
12: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
6: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
10: غيم راديو، الخبر من المصدر.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
10: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
10: غيم راديو،
13: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
1: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
0: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
0: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
0: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزل فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
0: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو
13: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.

0: في هذه الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما يبقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالم نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حاجه. بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير. اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عند التكنولوجيا خص تعرف الشد والفاده تاعهم يعني الا ما الا مشتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم.
1: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو لا على مستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا. وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء. كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي ممكن انك تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
2: في هذه العطله. ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدمو كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه. بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا بامال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب.
3: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو نبض الرياضه لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
5: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: ريم راديو. ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت
7: كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
9: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
8: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
10: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
12: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
11: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000 مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدولية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
10: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
11: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
13: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
11: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
13: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
11: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع. في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
11: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني. في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
14: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
15: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي, فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
14: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
16: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
14: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع, ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير, تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف, داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
4: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات.

0: والعشرين لعيد العرش المجيد تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
1: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تتميم قطاع الصناعه التقليديه، تتميم المنتوجات، المحافظه على التراث.
0: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
2: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
0: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض سحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
5: غيم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
5: أوضح السيد موتى في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية

0: القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى خلافا للمنطق قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
1: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحث التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
1: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الرياضي. تخوض لبؤات الأطلس منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026 ضمن مجموعة أولى قوية تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا، وهنا يحملن طموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. لبؤات الأطلس يأملن أن تكون المحاولة الثالثة ثابتة، مستفيدات من مساندة جماهيرية كبيرة من أجل تجاوز حاجز المباراة النهائية وتحويل الفضية إلى ذهب واعتلاء العرش القاري. وستكون أمام لاعبات المدرب خورخي فيلدا فرصة لتأكيد مكانتهن الجديدة ضمن القوى الصاعدة في كرة القدم النسوية الإفريقية، إذ حقق المنتخب الوطني المغربي منذ نسخة 2022 التي نظمت بالمغرب قفزة نوعية على الصعيدين القاري والدولي، تمثلت في بلوغ نهائي كأس إفريقيا مرتين متتاليتين وتأهل التاريخي إلى ثمن النهائي خلال أول مشاركة له في كأس العالم سنة 2023، وهو إنجاز غير مسبوق لكرة القدم المغربية. في نفس السياق، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسة كأس أمم أفريقيا هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وأشار فيلدا في ندوة الصحفية التي تسبق مباراة الأحد ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. بدورها أكدت عميدة المنتخب الوطني غزلان شباك أن المجموعة جاهزة للبصم على مستوى قوي، مضيفة أن تنظيم كأس أمم أفريقيا بالمغرب يشكل دافعا إضافيا لنا جميعا. من جهتها أفادت مدربة منتخب كينيا بلدين أوديمبا بأن فريقها استعد جيدا لمواجهة المغرب، والتي ستكون فرصة الاختبار وتقييم العمل الذي تم إنجازه. واعتبرت أن مواجهة لبؤات الأطلس حاسمة لبدء البطولة بشكل جيد، مضيفة أن فريقها سيبذل قصارى جهده خلال هذه المباراة الافتتاحية. دائما مع كرة القدم النسائية، حيث انضمت الدولية المغربية حنان عيد الحاج إلى نادي ديبورتيفو ألافيس غلوريساس لتعزيز الخط الدفاعي للفريق الإسباني استعدادا للموسم المقبل حسب ما أعلن عنه النادي الباسكي. وأوضح نادي في بلاغ أن نائت الحاج التحقت بفريق فيتوريا غاستيز لتضع خبرتها وروحها القيادية ونزعتها الهجومية في خدمة الفريق. وأضاف المصدر ذاته أن الدولية المغربية التي تشغل مركز الظهير تتميز بنزعتها الهجومية وقدرتها على تجاوز منافساتها بالكرة ومساهمتها المستمرة في بناء اللعب. والختام من بلجيكا، حيث أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تعيين الدولي الهولندي السابق مارك فان بوميل مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا خلفا للفرنسي رودي غارسيا الذي لم يتم تجديد عقده. ووقع فان بوميل البالغ من العمر 49 عاما عقدا لمدة عامين يمتد حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2028، وبذلك يصبح ثاني مدرب هولندي يتولى الإشراف على منتخب الشياطين الحمر بعد ديك أدفوكات الذي قاد المنتخب لبضعة أشهر بين عامي 2009 و2010. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، إلى اللقاء.
6: الأخبار المغربية.
8: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
2: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
1: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
5: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها الكثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
5: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب، البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. العنف بالأطفال من الظواهر الاجتماعية والتربوية الموجودة عند الأسر وفي المدارس وفي الشارع بدرجات متفاوتة. هي ظاهرة كتير اهتمام المربين والباحثين بسبب اللي كيترتب عليها من آثار سلبية على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، خاصة لما كيتطور مستوى العنف. والمقصود بالعنف بالأطفال كل سلوك عدواني كيصدر من طفل تجاه طفل آخر، سواء كان في صورة اعتداء جسدي أو لفظي أو نفسي، وهذا الاعتداء يقدر يكون في البيت أو المدرسة أو الشارع أو عبر الوسائط الرقمية. وهذا السلوك أصبح من المشاكل اللي كتعاني منها العديد من الأسر، ماشي غير في مجتمعنا بل في مختلف المجتمعات، خاص فهم أسبابه ونتائجه وسبل الحد منه. فأشكال العنف بالأطفال كيف ما قلنا متعددة، منها العنف الجسدي اللي كيتمثل في الضرب والدفع والركل وإلحاق الأذى، وكاين اللفظي اللي كيشمل السب والشتم والسخرية، وكاين النفسي اللي كيظهر في التهديد والتخويف والعزل الاجتماعي والتنمر. وفي السنوات الأخيرة برز نوع جديد كيتمثل في التنمر الإلكتروني اللي كيستخدموا فيه الأطفال الهواتف الذكية لإيذاء أقرانهم برسائل مسيئة أو نشر الشائعات أو الصور المحرجة. وكترجع أسباب العنف بين الأطفال حسب علم الاجتماع إلى عوامل متعددة ومتشابكة، منها العوامل الأسرية اللي كتعد من أهم الأسباب المؤثرة في تشكيل سلوك الطفل. فلما كينشأ في بيئة كيسودها التوتر الجسور والصراعات المستمرة بين الوالدين كيتعلم بأن العنف وسيلة طبيعية لحل أي مشكل. أيضا كاين عامل استخدام العقاب الجسدي المفرط أو القسوة في التربية، حتى هذه المسألة كتدفع الطفل هذا السلوك العدواني في تعاملاته مع الآخرين. أيضا الإهمال العاطفي وغياب الرقابة الأسرية يقدروا يخليوا الطفل أكثر عرضة لاكتساب السلوك العدواني من مصادر خارجية. حتى وسائل الإعلام الحديثة كتساهم في بعض الأحيان في انتشار السلوك العنيف بالأطفال، خاصة لما كيتابعوا باستمرار مشاهد العنف بعد الأفلام والمسلسلات. وأيضا الألعاب الإلكترونية كتخلي الطفل يتبع مع هذا السلوك في الذهن دياله، خاصة إذا كان كيفتقر للتوجيه الأسري المناسب. وبينات العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال اللي كيقضيوا ساعات طويلة في متابعة محتويات العنيفة كيكونوا أكثر ميل لتقليد السلوك العدواني مقارنة بغيرهم. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتأدي للعنف بين الأطفال المشاكل النفسية والإنفعالية اللي يقدر يعاني منها بعض الأطفال. فالطفل اللي كيشعر بالإحباط أو الغيرة أو الحرمان أو ضعف الثقة بالنفس يقدر يلجأ للعنف للتعبير على مشاعره أو لإثبات ذاته أمام الآخرين. كما أن بعض الاضطرابات السلوكية والإنفعالية ممكن تزيد من احتمالية ظهور السلوك العدواني إذا ما تمش التعامل معها فوقت مبكر. أما المدرسة فهي بيئة تقدر تساهم أحيانا في تفاقم هذه المشكلة إذا غابت فيها الرقابة والتوجيه التربوي الفعال. فمثلا الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية وضعف الأنشطة التربوية وعدم وجود برامج للوقاية من التنمر والعنف، هذه كلها عوامل كتساعد على انتشار السلوك العدواني بين التلاميذ. وعلى العكس من ذلك فالمدرسة اللي كتوفر مناخ إيجابي قائم على الاحترام والمراقبة كتساهم في الحد من هذا الظاهرة، وكترتب على العنف بالأطفال آثار سلبية كثيرة على الفرد والأسرة والمجتمع. فعلى المستوى الفردي يقدر يعاني الطفل المعتادي من صعوبات بناء علاقات اجتماعية سليمة ويواجه مشاكل دراسية وسلوكية في المستقبل. أما الطفل الضحية فيقدر يتعرض للقلق والخوف وتدني تقدير الذات، وممكن تأثر على تحصيله الدراسي وصحته النفسية. وفي بعض الحالات كتستمر آثار العنف لفترات طويلة وكتنعكس على شخصية الطفل وسلوكه في مراحل عمرية لاحقة. وعلى مستوى الأسرة العنف بالأطفال كيسبب حالة من التوتر والقلق المستمرين عند الوالدين، خاصة من اللي كتكرر المشاكل بين الأبناء أو مع أقرانهم. وممكن الأسرة تلقى تحديات تربوية كتطلب جهد كبير لفهم أسباب هذا السلوك العدواني وكيفاش التعامل معه. واستمرار هذا السلوك ممكن يؤدي لاضطرابات العلاقات الأسرية وإضعاف الروابط بين أفراد الأسرة. أما المجتمع فهو كيتحمل بدوره نتائج هذا الظاهرة، ويمكن يساهم في انتشار العنف بين الأطفال في تكوين أفراد أكثر ميلا إلى العدوانية في المستقبل، وهذا يقدر ينعكس على معدلات الجريمة والعنف المجتمعي. لذلك مواجهة هذه المشكلة ما كتبقاش منحصرة على الأسرة وحدها، بل خاصها تعاون بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلامية وحتى الصحية. وللحد من العنف بالأطفال حسب المتخصصين في المجال كيتطلب اعتماد مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية، منها خاص الأسرة توفر بيئة آمنة كيسودها الحب والاحترام والحوار، وتعتمد أساليب تربوية إيجابية كتقوم على التشجيع والتوجيه بدلا من العقاب والقسوة، وخاص الوالدين متابعة سلوك أبنائهم. أيضا المدرسة خاصها تكرس وتنشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين التلاميذ، وتنظم أنشطة كتساعدهم على تنمية مهارات التواصل وضرورة حل الخلافات بطرق ودية وسلمية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
5: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة، وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات، رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي. وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
4: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
4: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة لترويج الاقتصادية، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
4: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
6: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزل فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
4: في في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
7: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
8: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
7: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز والسادس عشر غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
12: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي.

0: 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
4: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
3: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
5: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
3: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
7: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطي. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة

0: تدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقات مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف، وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
1: في الشأن الثقافي، وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط، تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم. غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، اهلا ومرحبا بكم استاذي الفاضل.
13: مرحبا استاذ هشام وشكرا على الاستضافه.
12: اذا كيف ما قلت الحديث مازال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصه انهم العقود المنتشره بكثره خاصه ايضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والاهميه ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبه من اجل ابرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا استاذ الفاضل عند مساله مهمه بعد ما تكلمنا على ان بالوثائق اللي هي اساسيه خاصها تكون اثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقه الوطنيه، لابد الانسان يدلي بالبطاقه الوطنيه، يدلي بشهادات الملكيه، يدلي باصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كاينو على شي حد، يدلي بالوكاله، والوكاله كتخضع لواحد الشروط قانونيه معينه. وصلنا لمساله مهمه مرتبطه بالتصميم الطوبوغرافي، خاصه خدينا الحاله ديال العماره، قلنا اللي كاين شي شقه ولا كاين شي متجر. قلت استاذ الفاضل انكم كتطلبوا تصميم طوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا التصميم الطوبوغرافي؟
13: تماما، من الوثائق المطلوب ان يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
12: نعم.
13: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، ويكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديك الطابق.
12: نعم.
13: فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم وكنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في ذاك الطبق. مثلا كنشوفوا طلع كنقول لي طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقه فين موجوده في ديك العماره، كنتاكد من الطبق وكنشوفوا ملي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور وهضرتي على اليمين وهضرتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الاطراف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. ملي كيتاكدوا كيسيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع وفعلا
12: نفسه اللي غادي يشري،
13: نفسه اللي كيطابق الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال ديال ديال العملي ديال ديال ديال التفويت.
12: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرت الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال، هذا احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرى واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه ديال جاره وماشي في الشقه ديالو، وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات، الجار ديالو لقى واحد كريدي على هذيك الدار، مسكين من بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش. يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال هذه الاشكالات اللي كتوقع، لكن الامر مهم جدا. راه الموثق ملي كيطلب تصميم طوبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
13: فعلا، وكذلك تنصح حتى كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوه، لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا لنا حنا في المكاتب ديالنا من خلال العمل، يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه، كنطلبوا داك البلان ديال البلان كاداسترال ديال ديك الشقه، وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها،
12: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا،
13: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه، ويعني ومساله شويه صعيبه لان بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش، خصوصا كنطرش الطرفين صاحب الشقه والجار ديالو. يعني واحد كتبقى مثلا كما قلت صالح الدار ديالو مزيان، فرشه مزيان، ربما مشى عنده، والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات، يعني مساله كتكون شويه غريبه، ولكن
12: كتوقع
13: والصح ديالها كاين. ممكن طبعا ممكن صح، بس حق صائر للطرفين معا.
12: نعم.
13: وكتكلف مصاريف الصح ديالها كان مباشره من بعد وقوع الخطا، راه ما كيكونش صعيب، ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مده طويله وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شويه المصاريف، ولكن لا بد منها. ماشي
12: هذا يعني امر مهم استاذ منتصر اللي كنتكلم عليه، انه الانسان يرد البال قبل ما يوقع في شي اشكال. ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقه هو قبل، باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقه، كيقول له انا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقه كاينه على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار، ولا انها مقابله ليا، ولا انها مثلا على يدي اليمين هي الشقه الثانيه الى غير ذلك. لان كيف ما قلت ربما كيوقعوا الاشكالات كانوا كيوقعوا قبل
14: بشكل او باخر كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين 1 2 3 4 مثلا كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار 1 2 3 4 كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين
13: وحتى يعني تيقول ما المساله ما كتاخذش بزاف الوقت يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء نيه كيقدر يوقع بحسن نيه هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
14: نعم تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا
13: تابعين في العقار الخاضعه للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
14: نعم كيطلب فيها التصميم الطوبوغرافي والوثائق
13: والتصميم الهندسي كذلك.
14: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
13: كاين حاله اخرى كي كانت مثلا العمل ديال موضوع الوالد بيك يتعلق بارض عاريه حضاريه هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد جزئه يعني واحد مجزئ هو اللي باعها ولا كتشري مع شي واحد اللي شرى من واحد مجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير وباش واحد يدير تجزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ التسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه حتى هي باش ما يوقعش نص خطا لان حتى هي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
14: نعم
13: كيخصنا نتاكدوا حتى هي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى داك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشين فيها داك السيد يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح داك البقعه موضوع الوعد بيع لاش صالحه واش يمكن لك تبني فيها مثلا حتى مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندكش ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول يعني كاع الوثائق ديال ديك التجزئه راه فيها كاع المعلومات. مشيو ثاني ربما الا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه يعني ماشي شاري مع التجزئه واحد ارض في واحد المنطقه ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزئ بغى يدير فيها مشروع فكنطلبوا لا نوت درونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كتطلب من الوكاله الحضاريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزا المشتري.
14: نعم.
13: في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش اوزين الى اخره ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرون سينيمون اللي كنطلبوا من الوكاله الحضاريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات.
14: نعم
13: ديال المشروع اللي يمكن يستقبلوا ديك الارض.
14: نعم مهم جدا وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضاريه ربما انه في بعض الاحيان كتكون تجزئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين فكيدخلوا هنا الوسطاء الاستاذ منتصر هذا واقع كنعيشوه بعض المرات وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيطاج وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن ربما انها فيها شي مشروع اخر دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق
13: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ معلومة من المصدر الحقيقي ديالها يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو. وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة, يعني راه هو باين بشحال كيبيع ال بلس 2 بشحال كيبيع ال بلس 3 بشحال كيبيع الا كان الريشو سيكون فيه تجاري. ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول عافاك اسيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عند من عندك انت قول لي شنو هاد الارض صالحه. هو الموثق عنده غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية.
14: نعم.
13: والمسألة اللي ما فيها بس نبوليها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات وكيقدروا يعطوا تسبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا, يعني قبل ما قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تسبيق اللي هو يقدر يكون مهم خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات.
14: لان اسمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديال كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا, لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس.
13: أكيد.
14: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء فماذا يقع كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون. وسيد مازال ما عارفش مازال ما متيقنش شنو كاين تما, ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه. كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك اير بليس 3 اير بليس 4 البقعه مزيانه خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون. السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثقات الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى.
13: ربما داك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع الملك.
14: نعم.
13: ربما داك الملك ما فراسوش ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه ربما ماشي ربما راه ديك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس. نعم. واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع ربما الوضعيه القانونيه ديال داك العقار ما كتسمحش بالتفويت.
14: نعم.
13: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون خصك تشاور انت تمشي عند الموثق تصبر واحد شويه لطون اللي تمشي عند الموثق وهذيك الساعه الا قال لك راه العقار هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديالو على العقار تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذا الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك. يعني مساله في نهارها ولا في يومين تخدم تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري راه كتقولي ديك الساعه كتعندو كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الا بغى يعطي شي تسبيق بسيط ولا شي حاجه.
14: نعم. وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد, نتكلموا على التسبيق, نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعربون ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على تلك الاضاءات النيره حول هذا الموضوع.
13: مرحبا استاذ هشام وشكرا على الاستضافه.
14: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
15: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم والبداية بأبرز العناوين. بيئة جديدة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة انعقد تشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
18: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
17: في خبر آخر، وبمدينة طنجة نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
18: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
19: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
18: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
17: ونختم حصاد الجهات من أكادير، حيث أزل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى جناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكلا فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: أخبار
20: المغرب والعالم.
21: ريم راديو.
20: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا يؤكد أن تنمية المغرب تجسيد لرؤية الانفتاح التي يقودها جلالة الملك. بانكوك تحتفي بالصناعة التقليدية المغربية باعتبارها واجهة لدراية المملكة وبراعتها. دوليا، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية المصري التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا أن التنمية متعددة الأبعاد التي يشهدها المغرب منذ عدة سنوات تمثل تجسيدا لرؤية الانفتاح على العالم التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. شيماء جبران والتفاصيل.
17: أوضح السيد موتا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد أن المملكة وبفضل هذه الرؤية القائمة بالخصوص على تعزيز الشراكات رسخت نفسها كفاعل يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي، وأبرز من جهة أخرى الدور الذي يطلع به المغرب باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا عند ملتقى العوالم العربي والإفريقي والأطلسي والمتوسطية. وفي السياق ذاته أشار إلى أن البلدين يتوفران على إمكانات هائلة لإنجاز مشاريع تعاون ثلاثي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في مجالات الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة وتدبير المناطق الجافة والتكيف مع التغيرات المناخية. وعلى الصعيد الثنائي، ذكر السيد موتا بأن البلدين سيحتفلان خلال السنة الجارية بالذكرى 120 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية، مبرزا أن المغرب يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبرازيل في إفريقيا. وأشاد في هذا الصدد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ساو باولو والدار البيضاء، داعيا إلى توسيع هذه الخطوط الجوية بما يعزز الربط بين أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.
1: هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية برونو فوش أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد اليوم دينامية قوية تستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنته من فرض نفسه شريكا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا وفاعلا محوريا في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وفي حديث خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد، أعرب السيد فوش عن إعجابه الكبير بالتحولات التي شهدتها المملكة منذ بداية سنوات 2000، مؤكدا أنه تمكن من الوقوف على حجم هذا التطور خلال عدة زيارات قام بها إلى المغرب. واعتبر السيد فوش أن مكمن القوة الرئيسي للمملكة يتمثل في قدرتها على إدراج تنميتها ضمن رؤية بعيدة المدى، خلافا للمنطقي قصير الأمد الذي يطبع حسب رأيه العديد من الديمقراطيات الغربية. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: تنظم سفارة المغرب في تايلاند خلال الفترة الممتدة إلى غاية 28 يوليوز الجاري في بانكوك الأسبوع المغربي للصناعة التقليدية، وهي تظاهرة تهدف إلى إبراز التراث الحرفي للمملكة وتعزيز تموقعه في الأسواق الآسيوية. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار الصناعة التقليدية والتراث الثقافي غير المادي للمغرب رافعة لتعزيز الإشعاع الثقافي والحضاري للمملكة على الساحة الدولية، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغرفتي الصناعة التقليدية لجهتي مراكش أسفي والدار البيضاء سطات، تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش. ويضم الرواق المغربي المقام بأحد أكبر المراكز التجارية ببانكوك نحو 30 عارضا جاءوا ليكشفوا عن ثراء الصناعة التقليدية المغربية، إذ يشتمل على المنتوجات الخزفية والجلدية والسجاد والمنحوتات الخشبية والمنسوجات التقليدية وعناصر الديكور ضمن مسار يتداخل فيه الإرث العريق مع الإبداع المعاصر. ولا يقتصر الحدث على كونه معرضا فنيا، بل يشكل منصة للترويج الاقتصادي، إذ يتيح للصناع التقليديين المغاربة فرصة عرض إبداعاتهم المتميزة وربط علاقة مع موزعين تايلانديين واستكشاف آفاق جديدة في سوق آسيوية تشهد نموا متسارعا. كما يتضمن البرنامج سفرا في التراث الحي للمغرب بفضل ورشات تفاعلية مخصصة على الخصوص للزليج والخط العربي والنقش على الخشب والنسيج التقليدي وصناعة الخزف. وتكتمل هذه التجربة بفضاءات مخصصة للشاي المغربي والطبخ الوطني والحلويات التقليدية، داعية الجمهور لمشاطرة فن العيش المغربي.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بالدوحة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بحثا التنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
0: وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن مباحثات الجانبين تناولت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالمناسبة ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن وفقا للبيان دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزل فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
1: في الشأن الثقافي وتحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الرياضة، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم خورخي فيلدا بالرباط أن أفضل سيناريو لبدء منافسات كأس أمم إفريقيا المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و 16 غشت بالمغرب هو إظهار إمكانيات وقدرات اللاعبات في الميدان. وقال فيلدا في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة اليوم ضد منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن بالرباط 9 ليلا: نمتلك فريقا يجمع بين الخبرة واللاعبات الشابات والموهوبات، ونحن واثقون ولكن دون إفراط، سنخوض كل مباراة على حدة ونقدم أفضل ما لدينا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لصنع الفارق على المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق أشار المدرب إلى أن المجموعة متحمسة لبدء المنافسة، معتبرا أن اللعب أمام الجماهير المغربية يشكل ميزة وحافزا لجميع مكونات المنتخب الوطني. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: الخبر من المصدر.
9: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح النصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
3: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
9: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
8: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
9: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
20: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاس، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

على الملك محمد السادس. وتندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
5: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
4: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية

0: متبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنة وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عام وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
0: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
1: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المدني المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رفيعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
1: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكيني لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس إفريقيا للأمم للسيدات المغرب 2026. نبوات الأطلس تجرين آخر حصة تدريبية تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني خورخي فيلدر رودريغيز، الذي ركز خلالها على وضع اللمسات الأخيرة على الجانبين التكتيكي والبدني بهدف ضمان جاهزية اللاعبات لخوض هذه المباراة. وستنطلق المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني النسوي بناظره الكيني يوم الأحد على الساعة 9 ليلا على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. هذا وقام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع بزيارة لبعثة المنتخب الوطني النسوي، حيث أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم في كلمته التحفيزية على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تمثيل كرة القدم النسوية أفضل تمثيل في هذه البطولة التي تعرف مشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية من أجل الظفر باللقب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها البرازيل السنة المقبلة. ومع أخبار الميركاتو، حيث أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تمديد عقد مدافعه الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لخمس سنوات قادمة. وكان خوسانوف قد انضم إلى صفوف نادي الإنجليزي في يناير من السنة الماضية قادما من لونس الفرنسي، وساهم خلال الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، فضلا عن إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني. تألق المقاتلون المغاربة في منافسات النسخة الأولى من الدوري الدولي إمباير فايت المغرب للكيك بوكسينج كيوان التي احتضنتها القاعة المغطاة بملعب البشير بالمحمدية، بعدما فرضوا حضورهم في أغلب النزالات أمام منافسين من عدد من الدول الأوروبية. وتميزت نزالات هذه التظاهرة التي جمعت نخبة من الأبطال المغاربة سواء من داخل المملكة أو من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمقاتلين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بمستوى تقني عالي اتسم بالندية والإثارة، وأسفرت عن تحقيق عدد من المقاتلين المغاربة انتصارات لافتة. وفي الكرة الصفراء توجت الألمانية تامارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ للتنس عقب فوزها في المباراة النهائية على المشارية أنا بوندار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3، وأحرزت كورباتش بذلك اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات، بعدما كانت قد توجت قبل 3 أعوام بلقب دورة كلوج الرومانية من فئة 250 نقطة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
6: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
10: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دامبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنة وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عام وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
0: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
1: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رفيعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعاليات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط، تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي والتقرير التالي.
10: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
6: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. في
3: الريح بحديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. بقي تفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
10: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دامبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: جهويا شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
1: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب بوعدي وتقرير التالي.
10: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
6: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
12: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد دورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعيات 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.

0: حدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب بوعدي.
5: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب، يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن

0: ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا سازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عام وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
4: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
5: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
4: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
6: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية، من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذا الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع. We'll be right back. على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
7: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
6: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات الخميسات وأقاليم الخميسات وفاس ومولا يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
6: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
9: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
6: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
8: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
6: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار ثقافة الوطنية رافعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
10: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير تأثيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
11: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
10: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
6: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
8: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
6: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
13: كان عندنا الافتتاح ديال واحد الجوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
12: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
14: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
12: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
0: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
13: كان عندنا الافتتاح ديال واحد الجوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعة التقليدية، تثمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
12: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
14: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
12: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
15: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
10: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير جودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوزي القجع وينجى الخطاط.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. بقي تفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
7: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
6: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
6: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
9: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
6: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
8: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
6: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
10: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
11: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
10: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
6: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
8: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
6: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
16: هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديدة. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسية.
17: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
12: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
18: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 7

0: غميزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميزن قماب راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
3: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي تفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
5: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب، يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
4: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني

0: الدلال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقع. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عملات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
0: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار ثقافة الوطنية رافعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهم المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
5: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: أخبار المغرب والعالم. المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح.
9: هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
10: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
6: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
12: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
11: إذن كيف ما قلت الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، خاصة أنهم العقود المنتشرة بكثرة خاصة أيضا في مجال العقارات. كنا تكلمنا حول التعريف ديال هذا العقد والأهمية ديال هذا العقد، وبدينا الحديث حول الوثائق المطلوبة من أجل إبرام عقد الوعد بالبيع، وتوقفنا أستاذ الفاضل عند مسألة مهمة بعد ما تكلمنا على أن بالوثائق اللي هي أساسية خاصة تكون أثناء يعني عقد الوعد بالبيع. قلت البطاقة الوطنية، لابد الإنسان ما يدلي بالبطاقة الوطنية، يدلي بشهادات الملكية، يدلي بأصل التملك، يعني ولا كان داك السيد ماشي هو اللي مالك كينو على شي حد يدلي بالوكالة، والوكالة كتخضع لواحد شروط قانونية معينة. وصلنا لمسألة مهمة مرتبطة بالتصميم الطوبوغرافي، خاصة خذينا الحالة ديال العمارة، قلنا اللي كيشري شقة ولا كيشري مثلا متجر، قلت أستاذ الفاضل أنكم كتطلبوا تصميم الطوبوغرافي ديال داك ليطاج، علاش كتطلبوا التصميم الطوبوغرافي؟
12: تماما، من الوثائق المطلوب أنه يدلي بها البائع في عملية ديال بيع شقة ولا كما قلنا ولا متجر، وربما حتى فيلا في ملكية مشتركة، لأن الملكية المشتركة فيها السكن الأفقي والسكن العمودي.
11: نعم.
12: ولكن الخطأ كيوقع أغلبية في العمارات. من الوثائق اللي هي مهمة جدا هي التصميم الطوبوغرافي ديال ليطاج، كيكون واحد التصميم في ديال الطبقة كاملة، وكون فيه الشقق ولا فيه المتاجر إلى آخره ديال ديال ديال ديك الطابق.
11: نعم.
12: فالهدف من هذاك الطلب ديال التصميم كنشوفوا مع الطرفين معا البائع والمشتري الموقع ديال الشقه في ذاك الطبق. مثلا كنشوفوا طلع كنقول طلعتي مع الدروج، حنا دابا في الطبق الاول والطبق الثاني حسب الطبق الشقه فين موجوده في ذاك العماره، كنتاكدوا من الطبق وكنشوفوا ملي كطلعتي مع الدروج ولا خرجتي من لاسونسور واش درتي على اليمين واش درتي على اليسار. عموما الطبق ما كيكونش فيه بزاف ديال الشقق، كيكونوا مثلا 4 ولا 5 ولا 6 ديال الشقق، يعني مثال على الطرف انهم يتعرفوا على الشقه اللي هي موضوع العمليه. ملي كيتاكدوا كيسيدي راه خرج من لاسونسور درت على اليمين، هي فعلا ديال الشقه اللي دخلنا ليها، كتدخل كاين الصالون على اليمين، كاين الكوزينه على اليسار، كاين بيت الناس الى اخره. كنتاكدوا ديك الساعه من انه داك الرسم العقاري اللي دلال لنا به البائع وفعلا
11: نفسه اللي غادي يشري،
12: نفسه اللي كيطابق الشقة او المتجر او المكتب الموضوع ديال ديال ديال العمليه ديال ديال ديال التفويت.
11: نعم، وهذا امر مهم للاستاذ منتصر العالمي. ربما انه بعض الاحيان الانسان كيبان له انه من باب الترف كثرت الوثائق، جيب هذه الوثيقه جيب هذه الوثيقه، لكن الامر مهم جدا. وانا كنعرف احد الاصدقاء وقع له هذا الاشكال، هذا احنا الان كنعالجوا يعني مجموعه ديال الاشكالات اللي ممكن انها توقع. بالفعل شرا واحد الشقه في الملكيه المشتركه، نهار اللي بغى يبيعها لقى راسو على انه كان ساكن في الشقه الشقه ديال جاره وماشي في الشقه ديالو. وقعوا مجموعه ديال الاشكالات لانه هو كان صلاح كان عمل مجموعه ديال هذه الاضافات. الجار ديالو لقى واحد كريدي على هذيك الدار مسكين مين بغى يبيع ويحل يعني الى حدود ساعه ما عرفتش يعني لابد اننا نخلصوا في احدى حلقات او نخصوا في احدى حلقات القانون والناس الحديث على الحل ديال الاشكالات اللي كتوقع. لكن الامر مهم جدا راه الموثق منا كيطلب تصميم توبوغرافي يستشري في المستقبل باش ما يوقعوش اشكالات وما يوقعوش نزاعات يعني من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
12: فعلا وكذلك تنصح حتى لك كان شي خطا وقع في الماضي كنحاولوا نصلحوا لانه كما قلتي استاذ هشام الصديق ديالك راه كاين حالات اللي تعرضوا ان احنا في المكاتب ديالنا قلة العمل يعني كيجي واحد مثلا كيبغي يبيع واحد الشقه كنطلبوا داك البلان ديال البلان كادسترال ديال ديك الشقه وكنلقاو بانه ربما راه ساكن في الشقه المقابله ليها
11: خاصه ملي كانوا نفس المساحه مثلا
12: كتكون غالبا كتكون نفس المساحه ويعني ومساله شويه صعيبه لانك حتى بالنسبه للطرفين ما كيتقبلوهاش خصوصا كنهضروا الطرفين كان صاحب الشقه والجار ديالو يعني واحد كيتبقى مثلا كما قلتي صالح الدار ديالو مزيان فرشه مزيان ربما مشى عنده والاخر اللي مقابل معاه اللي هي الملكيه ديالو راه ماشي فيها نص المواصفات يعني مساله كتكون شويه غريبه ولكن
11: كتوقع
12: والصح ديالها كاين ممكن طبعا ممكن صح بس حق صائر للطرفين معا وكتكلف مصاريف الصح ديالها لكن مباشرة من بعد الوقوع الخطأ ما كيكونش صعيب ولكن لقيتي واحد السنوات ولا واحد مدة طويلة وعاد بغيتي وعاد اكتشفتيها وبغيتي تصلحها فيها شوية المصاريف ولكن لا بد منها ماشي
11: وهذا يعني أمر مهم أستاذ منتصر اللي كتكلم عليه أنه الإنسان يرد البال قبل ما يوقع في شي إشكال ملي كيطلب كيف ما قلت التصميم الطوبوغرافي يكون شاف الشقة هو قبل باش ملي كيمشي عند الموثق كيوصفها له بدقة كيقول له أنا ملي طلعت مع الدروج ولا خرجت مع لاسانسور راه الشقة كاينة على يدي اليمين ماشي على يدي اليسار ولا أنها مقابلة ليا ولا أنها مثلا على يدي اليمين هي الشقة الثانية إلى غير ذلك لأن كيف ما قلت ربما كيوقعوا الإشكالات كانوا كيوقعوا قبل بشكل او باخر كيكون مثلا هي الحارس ديال العماره الحارس ديال العماره بغى يعمل الارقام ديال ديك الشقق ديال مثلا ليطاج كيقول له المقاول مثلا غادي تعمل رقم واحد من جهه اليمين واحد جوج ثلاثه اربعه مثلا كيجي هو كيعمل واحد من جهه اليسار واحد جوج ثلاثه اربعه كيولي الارقام مختلفه في يعني في ذاك الطابق. الدور ديال الموثق مهم جدا ملي كيطلب واحد الوثائق رغم انها يعني على ما اظن ما كتكونش مكلفه ولكن كتلعب واحد الدور مهم جدا في حمايه المتفقين
12: وحتى يعني تيقول هذه المساله ما كتاخذش بزاف الوقت يعني مساله بسيطه كتاخذ غير بعض دقائق قليله والخطا كما قلت لنا كيوقع الخطا ما كيكونش يعني بسوء النيه كيقدر يوقع بحسن النيه هو لازم يعني واحد الناس ينتبهوا ليه باش ما يطيحوش في هذا الخطا هذا.
11: نعم تكلمنا على التصميم التوبوغرافي بالنسبه للشقه وبالنسبه للمتجر وحنا كنتكلموا على الملكيه المشتركه كيف ما قلتي ممكن انكم كطلبوا ايضا بالنسبه يعني الفيلات اللي كيكونوا تابعين
12: في العقار الخاضع للملكيه المشتركه كيطلبوا فيها الوثائق.
11: نعم كيطلب فيها التصميم التوبوغرافي والوثائق
12: والتصميم الهندسي كذلك.
11: نعم الوثائق الاخرى ايضا مطلوبه الاستاذ منتصر.
12: كاين حالات اخرى الا كانت مثلا العمل ديال موضوع الوالد البيت كيتعلق بارض عاريه حضاريه هذيك الارض نشوف واش مثلا واش هي جزء يعني في واحد التجزئه ولا غير مجهزه الا كانت مثلا ديك الارض عاريه هي في واحد التجزئه يعني واحد المجزئ هو اللي باعها ولا كتشري من عند شي واحد اللي شرى من عند واحد المجزئ. كنعرفوا انه كاع المشاريع العقاريه راه كتطلب واحد العدد ديال الوثائق ديال التعمير وباش واحد يدير تجزئه كيخصو واحد الرخص وكيخصو واحد الدفتر ديال التحملات وكيخصو واحد لوتوريزاسيون باش يبدا بالتجزئ وخصو ملي كيكمل المشروع كياخذ واحد التسليم مؤقت وكياخذ تسليم نهائي. هادو كل وثائق كان خصو كيطلبها الموثق خصوصا كان المشتري عند المجزئ راه هو المجزئ هو اللي كيدلي بها الموثق باش هذاك اللي كيشري ديك البقعه وكنشوفوا التصميم كذلك ديال التجزئه تاهي باش ما يوقعش نص خطا لان تاهي كنعرفوا باش نعرفوا البقعه اللي زار هذاك السيد راه هي فعلا اللي غيشري لان تيقدر يوقع فيها الخطا.
11: نعم
12: كيخصنا نتاكدوا تاهي مثلا ما درتي مع هذه الزنقه هذه والزنقه ديال 15 ولا ديال 12 واش الدار رقم 1 واش رقم 2 الى اخره وكنشوفوا دفتر التحملات باش كنشوفوا ديك البقعه اللي شرى ذاك السيد لاش صالحه شنو غيبني فيها واش يبني فيها مثلا ار بلس 2 واش ار بلس 3 واش فيلا واش سفلي تجاري واش ماشي تجاري يعني كل المسائل كتكون في الوثائق ديال ديك التجزئه اللي كيشري فيها ذاك السيد يعني الوثائق ديال التجزئه كتكون فيها كاع المعطيات اللي كتوضح ذاك البقعه موضوع الوعد بيع لاش صالحه واش يمكن لك تبني فيها مثلا حتى لما مثلا كانت فيلا شحال عندك ديال الجرده شحال ما عندكش ديال الجرده واش يمكن لك دير السوسول واش يمكن لكش دير السوسول يعني كاع الوثائق ديالك الزياره فيها كاع المعلومات مشيو ثاني ربما لا كانت ثاني ديك البقعه هي غير مجهزه يعني ماشي شاري من جزيئه واحد ارض في واحد المنطقه ربما هي مشروع واش واحد المنعش عقاري ولا مجزي بغا يدير فيها مشروع فكنطلبوا لا نود رونسينيومون بطاقه المعلومات اللي هي كانت كتطلب من الوكاله الحضريه باش كنعرفوا ديك الارض شنو هي نوعيه المشاريع اللي يمكن يجزها المشتري في ديك الارض يقدر يكون مستثمر يقدر يكون منعش يقدر يكون مثلا مجزئ بغى يدير فيها تجزئه واحد بغى يدير فيها مثلا واش اوزين الى اخره ديك الوثيقه اللي كنطلبوا لاندرونسينيمون اللي كطلبها من الوكاله الحضريه هي اللي كتعطي كاع المعطيات
11: نعم
12: ديال المشروع اللي يمكن لي استقبلوا ديك الارض
11: نعم مهم جدا وحنا كنتكلموا على بطاقه الوثائق او نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكاله الحضريه ربما انه في بعض الاحيان ملي كتكون تزيئه من طرف منعش عقاري كيسهل على الموثق يعني كيعطيه كيف ما كنقولوا الدوسي كامل هذاك الدوسي تكنيك كامل كيعطيه الموثق كيكون باين لكن بعد النوبه كيوقعوا الاشكالات ما بين الناس اللي كيكونوا خداو من عند المنعش العقاري وغادي يبيعوا الناس اخرين فكي دخلوا هنا الوسطاء الاسد المنتصر هذا واقع كنعيشوه بعض المرات وكيجي السيد اللي غادي يشري كيقول له هات البقعه فيها ار بلس 3 تبني فيها ثلاثه ديال لي زيتاج وانا سمعت بانهم عاطينا الرابع غادي تبني الرابع ولا غادي دير كذا في حين انها كتكون هي كاع باتات ان هذيك البقعه مثلا فيها ار بلس 1 ولا ربما ان فيها غير صالحه للبناء مثلا ديال دار للسكن ربما انها فيها شي مشروع اخر دونك نتكلموا على هذه الاهميه كيف ما قلت ونزيدوا نركزوا عليها لان هذا امر مهم جدا ديال مذكرة المعلومات نوت غونسينيمون اللي كتعطيها الوكالة الحضارية واللي كيطلبها الموثق
12: هو كاع المعلومات بدا يعني اي واحد مقبل واحد عملية الشراء خصو ياخذ المعلومة من المصدر الحقيقي ديالها يعني تمشي عند الموثق ولا تمشي للوكالة الحضارية ولا تمشي مثلا كتشري من عند مجزئ ما يكذبش عليك في هذه المسائل لانه ماشي مصلحته يكذب على الزبناء ديالو وحتى الثمن ديال البقعة راه كيختلف على حسب النوعية ديال البقعة يعني راه هو باين بشحال كيبيع ار بلس 2 بشحال كيبيع ار بلس 3 بشحال كيبيع الا كان ريشوسي يكون فيه تجاري ولكن الا كتشري من عند واحد يعني واحد ان بارتيكولي واحد الشخص اللي هو السافد راه تمشي عند الموثق وتقول له عافاك سيدي انا بغيت تعطيني المعلومات ديال هذه الارض هذه راه غنشري من عند هذا السيد وبغيت نعرف المعلومات من عندك انت قول لي شنو هاد الارض صالحه هو الموثق غادي يطلب لي الوثائق اللي غتعطيه كاع المعلومات وتوفر لي كاع المعلومات وغادي يلتزم وعلى دراية
11: نعم
12: والمسألة اللي ما فيها بس ننبهوا لها هو أنه حتى يعني بعض الناس كيتسرعوا بعض المرات اوكي يقدروا يعطوا التطبيق ولا شي حاجه قبل ما ياخذوا المعلومه اللي هي مهمه جدا يعني قبل ما تجبد تمد يديك في جيبك وتعطي شي تطبيق اللي هو يقدر يكون مهم خصك تاخذ المعلومات وتاخذ المعطيات
11: لان سمح لي استاذ منتصر راك حطيتي الصبع ديالك كيف ما كنقولوا على امر مهم جدا لان في بعض المرات كيكون الدور ديال الوسطاء هو انه تم ديك العمليه ديال البيع لانه الهدف ديالو هو انه يدخل هو الفلوس
12: أكيد.
11: لكن الاطراف الاخرين كيكونوا ما عارفين شيء فماذا يقع كيف ما قلت كيجي كيقول له شوف ربما تمشي لك الهمزه كذا الى غير ذلك خاصك تعطي العربون والسيد مازال ما عارفش مازال ما متيقنش شنو كاين تما ما عندوش المعلومات القانونيه مضبوطه كيقول له انت شفتي تبارك الله الناس راهم بانيين هم حداك ار بلس 3 ار بلس 4 البقعه مزيانه خاص بيا السيد قبل ما نمشيو عند الموثق جبد الفلوس جبد العربون السيد مسكين كيعطيه ربما شي مبالغ مهمه كياخذها الطرف الاخر ملي كيمشي عند الموثق وكيطلب له الموثق هاد الوثائق كيتفاجئ بواحد الحقيقه اخرى ربما لانه ما كتكون تقالت له في النوبه الاولى
12: ربما داك الطرف اللي كتعامل معاه ولا كتفاوض معاه ربما ماشي هو كاع المالك
11: نعم
12: ربما داك المالك كاع ما فراسوش ولا ربما هو ممكن شي عندنا ينوبوا عليه ربما ماشي ربما راه داك العقار اللي انت كتفاوض عليه ربما راه كيملكوه جوج او اكثر ديال الناس واحد فيهم باغي يبيع واحد ما باغيش يبيع ربما الوضعيه القانونيه ديال داك العقار ما كتسمحش بالتفويت
11: نعم.
12: يعني الواحد خصو يتريض قبل ما تجبد العربون تعطي العربون خصك تشاور تمشي عند الموثق تصبر واحد شويه لو طون اللي تمشي عند الموثق وهذيك الساعه الا قال لك راه العقار راه هو هذاك راه فين هذا هو السيد يدير ديك التحريات ديالو على العقار تحريات بسيطه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت يعني قبل ما كاع حتى لما يكون واحد ما عندوش هذه الملكيه جديده راه كيمكن ندخل للسيد ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه وكنطلعوا على المعطيات ديال داك العقار وكنعرفوا شكون هو المالك يعني مساله في نهار ولا في يومين تخلص تعطي المعلومات للشخص اللي كان هو فعلا باغي باش يشري راه كتقول لي ديك الساعه كانت عنده كتعطي الفوفير الضوء الاخضر باش الا بغى يعطي شي تسبيق بسيط ولا شي حاجه.
11: نعم وهذا هو السبب اللي خلينا لا على ان تكون سلسله او مجموعه حلقات حول عقد الوعد بالبيع اللي غادي نتكلموا فيها ايضا على الالتزامات الواجبه على اطراف العقد، نتكلموا على التسبيق، نتكلموا على الفرق ما بين التسبيق والعرض ان شاء الله في الحلقات المقبله. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع.
12: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة.
11: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالجديدة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة انعقد تشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
13: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
0: في خبر آخر، وبمدينة طنجة نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي
9: في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
10: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا اي ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
9: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
0: ونختم حصاد الجهات من أكادير، حيث أسل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى جناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكلا فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
15: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشتركة. متشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا سازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عام وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
2: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
0: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار ثقافة الوطنية رافعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
5: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
18: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
17: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
19: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب، حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
17: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
16: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
20: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
17: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
21: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
17: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
16: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة.
22: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ودوليا حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
1: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية

0: أمن الدار البيضاء.
1: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100%، تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط، تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
2: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية استعداداته للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الكيني لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لنهائية كأس إفريقيا للأمم للسيدات المغرب 2026. لبوات الأطلس جرينا آخر حصة تدريبية تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني خورخي فيلدا رودريغيز، الذي ركز خلالها على وضع اللمسات الأخيرة على الجانبين التكتيكي والبدني بهدف ضمان جاهزية اللاعبات لخوض هذه المباراة. وستنطلق المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني النسوي بناظره الكيني يوم الأحد على الساعة 9 ليلا على أرضية ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. هذا وقام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع بزيارة لبعثة المنتخب الوطني النسوي، حيث أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم في كلمته التحفيزية على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تمثيل كرة القدم النسوية أفضل تمثيل في هذه البطولة التي تعرف مشاركة أفضل المنتخبات الأفريقية من أجل الظفر باللقب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها البرازيل السنة المقبلة. ومع أخبار الميركاتو، حيث أعلن نادي مانشستر سيتي وصف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تمديد عقد مدافعه الدولي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لخمس سنوات قادمة. وكان خوسانوف قد انضم إلى صفوف نادي الإنجليزي في يناير من السنة الماضية قادما من لونس الفرنسي، وساهم خلال الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، فضلا عن إنهاء الدوري الممتاز في المركز الثاني. تألق المقاتلون المغاربة في منافسات النسخة الأولى من الدوري الدولي إمباير فايت المغرب للكيك بوكسينج كيوان التي احتضنتها القاعة المغطاة بملعب البشير بالمحمدية، بعدما فرضوا حضورهم في أغلب النزالات أمام منافسين من عدد من الدول الأوروبية. وتميزت نزالات هذه التظاهرة التي جمعت نخبة من الأبطال المغاربة سواء من داخل المملكة أو من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمقاتلين من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بمستوى تقني عالي، اتسم بالندية والإثارة وأسفرت عن تحقيق عدد من المقاتلين المغاربة انتصارات لافتة. وفي الكرة الصفراء، توجت الألمانية تامارا كورباتش بلقب دورة هامبورغ للتنس عقب فوزها في المباراة النهائية على المجرية أنا بوندار بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3، وأحرزت كورباتش بذلك اللقب الثاني في مسيرتها الاحترافية ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات، بعدما كانت قد توجت قبل 3 أعوام بلقب دورة كلوج الرومانية من فئة 250 نقطة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة. إلى اللقاء.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته.
8: مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. بقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصالة الرزاق. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
1: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رفيعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
10: في
3: البارحة بحديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
9: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
10: الفتره الصيفيه بنادم خصو يعني ما بقاش غير جالس في الدار نمشي نسافر نسالي نمشي نرجع للدار تنتسنى البرد عادي يبدا حش بنادم عنده ديك الفكره ديال البرد هو في ديال القرايه ديال الخدمه الصيف ديال الجلوس الصيف خص تشتغل تشوف انا دابا تقول بنادم كلشي ما حد بنادم جالس انا نمشي نتقاتل نمشي نخدم على راسي نشوف شنو نقدر ندير اهم حاجه يقدر انفيستي راسو البنادم في انفيستي راسو فيها هي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز السكيل ديال البيسيات اي حاجه عندها التكنولوجيا خص تعرف الشد والفد تاعهم يعني بلا ما الا ما شتيتيهمش الا شتيتي لي لونغ والكمبيوتر سكيلز غتكون فريمون شتيتي واحد لا ماجوريتي ديال داكشي اللي باغي بنادم
11: كنحاول زعما هاد الفتره الصيفيه انني نستغلها ما بين يعني الانسان يرتاح يخرج من ستريس ديال العمل وهذا وانه او ميم طون يستافد من الوقت ديالو انه يتعلم مهارات جديده علاش لا يدير دي فورماسيون مهم يحاول يستثمر في الوقت في شي حوايج اللي يقدروا زعما يفيدوه لا في الخدمه ديالو على المستوى مثلا الشخصي النفسي اي حاجه بحال هكايا وكاين بزاف زعما المنصات اللي تقدر بنادم يدخل ليهم يستافد من هذا الشيء كاين يوتيوب كاين دي سيت اللي ممكن انك تقدر تقرا وتاخذ شهاده علاش لا علاش لا تزيد تعلم لغه جديده وهذه حاجه اللي مهمه
12: في هذه العطله ابار ستاج كنحاول نتعلم مهارات اللي غادي يعاونوني باغ اكزومبل لي لوجيسيال باش كنخدموا كنحاول نزيد نافونسي فيهم شويه بارفو كيكونوا دي فورماسيون سيرتيفي غراتوي كنحاول تاهما نقلب فيهم شويه ولا كيكونوا با مال دو فوا زعما دي فورماسيون اللي كيكونوا غراتوي وكيكونوا مزيانين في يوتيوب
8: والعالم.
9: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
8: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
8: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: غيم راديو.
8: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعادي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا الزاجة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
1: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
0: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
0: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
0: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهم المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
9: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة، وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
13: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
5: غيم راديو، غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو،
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة

0: بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي تفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
1: أبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دامبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
0: وفي السياق ذاته أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا سازاغا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عام وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
0: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه

0: الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط، تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
2: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وتحافظ تغزوت على الطابع ديالها الأصيل حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغزوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة، وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربع تغازوت، القرية لك تجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
8: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيان غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمالات الخميسات وأقاليم الخميسات وفاس ومولا يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
0: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار ثقافة الوطنية رافعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنمية تنوع تعبيراته الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
11: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعداً سنوياً يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
12: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داز زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
13: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي يأتي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمارات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
0: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
3: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
4: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
3: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهم المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
11: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
16: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه، الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعه التقليديه، تتمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
15: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
17: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
15: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
18: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
18: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو.
19: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
20: ريم راديو،
19: أخبار المغرب والعالم.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
20: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
21: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
18: ريم راديو،
20: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو،
18: ريم راديو،
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين.

0: سيد دامبلان قائلا إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب، يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصلا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.

0: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رفيعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
2: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
3: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
2: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
4: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة، وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: إنغمي سنيم كورا، إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
8: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدف المدرسي.
9: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
8: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
10: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
8: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
7: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.

على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والأفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
6: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب، يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
5: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعمالات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصابع الزاقة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبقة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى الثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
5: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
7: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار الرصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
5: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
5: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
9: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
5: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
10: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
5: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
11: هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنية التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا. المغرب يتمتع بمؤهلات مهمة في مجالات الاستثمار والهندسة ونقل الخبرات وإنجاز مشاريع البنية التحتية، مما يجعل من الشراكة المغربية الفرنسية رافعة طبيعية لمواكبة جهود التنمية في القارة الإفريقية.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح.
15: هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
16: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش. وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
14: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
10: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرض تسليطه الضوء على التزام الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمواكبة المقاولين الفرنسيين في تطوير أنشطتهم بالمغرب، شدد المسؤول الفرنسي على أهمية إطلاعهم على كافة أوجه هذه الدينامية وهذا التحول الذي تحقق بقيادة جلالة الملك. وأردف السيد دومبلان قائلا: إنه المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم، مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته: هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
11: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي لشيماء جبران.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء الزاجة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنا وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمال وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
11: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
7: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارتين أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع متطلبات العصر.
11: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
3: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة، ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربية القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
11: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية، تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
9: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
11: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهم المشتركة. زينب عادي وتقرير التالي.
10: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
11: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غريم راديو.
8: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
9: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
8: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
4: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعه التقليديه، تتمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
3: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
5: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
3: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
2: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والأفريقية. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، حرائق فرنسا تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين إلى مراكز الإيواء. في تفاصيل النشرة، أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جان شارل دومبلان أن رؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبي والإفريقي. باقي التفاصيل في التقرير التالي لزينب وعدي.
9: أبرز السيد دومبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أبرز مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وفي معرفة

0: تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خريطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وخلص المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب إلى أن ذلك يتيح في نهاية المطاف خلق فرص للشغل ومشاريع ذات قيمة في مجموع القارة الإفريقية، معتبرا بذلك المغرب قاطرة للتنمية في القارة.
1: وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بواشنطن إيلان بيرمان أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذج نجاح سياسي واقتصادي على صعيدين القاري والإقليمي. من جهته، أكد عضو البرلمان البريطاني أندرو موريسون أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يمضي بثبات وهدوء في مسيرته التنموية في مختلف المجالات، معززا في الآن ذاته الريادة التي تحظى بها المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي. وفي شأن آخر، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأحد إلى الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة و 47 درجة بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأصدقاء. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و 44 درجة بعمالات وأقاليم سطات وقلعة سراغنة وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة. ويتوقع كذلك أن تهم الظاهرة نفسها من 42 درجة إلى 44 درجة من الاثنين إلى ثلاثاء عمالات وأقاليم الخميسات وفاس ومولى يعقوب وتونات ووزن وصفرو. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية يوم الاثنين تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 درجة و 42 درجة بعمالات وأقاليم القنيطرة والعرائش.
1: في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تحديث الأسطول الأمني وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية، تم على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء الشروع في العمل الميداني بسيارتي الدورية الذكيتين أمان ومدار. نستمع بهذا الخصوص لتصريح ضابط الشرطة عبد الرزاق صفصافي رئيس المركز الرئيسي لقاعة القيادة والتنسيق بالنيابة بولاية أمن الدار البيضاء.
3: بقدرات ذكية ومشروع مغربي 100% تعتبر سيارة أمان ومدار من الحلول الذكية التي دخلت حيز الخدمة في إطار الرصد والمراقبة المتنقلة اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف منها هو تحديث الأسطول الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجويد العمل الأمني. هذه الوحدة المتنقلة تواكب الوحدات الميدانية في إطار رصد وتحليل المعطيات والاستجابة الفورية للتدخلات الميدانية، والهدف من ذلك هو الأهم هو تأمين المواطنين والممتلكات وتدعيم المنظومة الأمنية من خلال تحديث أدوات الاشتغال وملائمتها مع المتطلبات العصر.
1: جهويا، شكلت ندوة علمية نظمت السبت بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، واستحضار مسار الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لنتابع التقرير التالي لشيماء جبران.
2: تندرج هذه الندوة المنظمة تحت شعار عيد العرش، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة ضمن فعاليات الأيام الثقافية.

0: والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وحضر هذا اللقاء ولجهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتخبين والفاعلين المدنيين والجامعيين، حيث شكل هذا اللقاء فضاء للنقاش الأكاديمي حول رمزية عيد العرش في ترسيخ التلاحم بين العرش والشعب وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والوفاء للثوابت الوطنية. وأكد مشاركون في الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
1: ضمت القائمة النهائية لجائزة التصميم لسنة 2026 التي يمنحها معهد العالم العربي بباريس 5 مبدعين مغاربة، وهي الجائزة التي تسلط الضوء على التميز في مجال الإبداع المعاصر بالعالم العربي. ويمثل المرشحون المغاربة المملكة في 4 فئات رئيسية للجائزة، بما يعكس تنوع وحيوية المشهد الإبداعي المغربي عند تقاطع مجالات التصميم والهندسة المعمارية والصناعة التقليدية والمحافظة على التراث. في الشأن الثقافي، تحت شعار الثقافة الوطنية رفيعة للتنمية تتواصل بحديقة التجارب النباتية بالرباط فعالية الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض. لنتابع.
2: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
3: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
2: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: في الشرق الأوسط، بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم الأحد مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية ذكرت في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير فيصل بن فرحان تم خلاله مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد بحث يوم أمس السبت خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. زينب بعادي وتقرير التالي.
0: ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: دوليا، يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم الأحد للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. وامتد حريق كبير في جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي بسرعة كبيرة خلال الليلة الماضية، وأتى حتى الآن على منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. وبحسب الحكومة الفرنسية من المرجح جدا أن تكون عملية إجلاء المدنيين في منطقة بوردو هي الأكبر في فرنسا في غير حالات الحرب، حيث يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
3: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض الحاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
2: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
4: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
2: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض سحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. ريم راديو. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
6: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا، ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر، ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
2: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيع الجديدة، انعقاد المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. بطنجة، بنك إفريقيا يحتفي بزبنائه المغاربة المقيمين بالخارج في أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بالهوية المغربية. وبأكادير إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان تيميتار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة انعقد تشغال المجلس الإداري للمكتب المخصص لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. لنتابع.
9: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
8: في خبر آخر، وبمدينة طنجة نظم بنك إفريقيا أمسية فنية على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026 التي تحمل الشعار أينما كنا المغرب فينا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
10: هاد الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
9: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
8: ونختم حصاد الجهات من أكادير، حيث أزل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة 21 من مهرجان تيميتار علامات وثقافات بأمسيتين فنيتين مزجتا بين موسيقى جناوة والأغنية العربية والإبداعات الأمازيغية في تجسيد لروح المهرجان القائمة على الانفتاح والحوار بين الثقافات. واستقطبت الليلة الختامية لهذا الموعد الفني المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جمهورا غفيرا توافد بكثافة على ساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق، اللذين شكلا فضاءين نابضين بالحياة على امتداد هذه الدورة. واستهلت السهرة بساحة الأمل بعروض قدمتها فرقة أحواش الجنوب الكبير التي استحضرت غنى الموروث الموسيقي الأمازيغي وتنوعه من خلال لوحات فنية جمعت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية والرقصات الجماعية وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
3: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
2: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
8: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا، ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي، داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
7: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
6: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
10: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
9: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
11: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
9: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
1: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
13: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
3: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلة مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
2: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحارا نسبيا بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
6: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنية التحتية ديال قطاع الصناعة التقليدية. الهدف منهم هو تتمين قطاع الصناعة التقليدية، تتمين المنتوجات، المحافظة على التراث.
5: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
7: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
5: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
11: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور، ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
5: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
10: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
5: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
12: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40 وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
5: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
13: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في أجواء تحتفي بغنى التراث المغربي وتنوع تعبير الفنية من خلال عروض موسيقية وفولكلورية تعكس أصالة الهوية الثقافية للمملكة وتضفي على فضاء المهرجان طابعا احتفاليا متميزا.
14: هذه الذكرى الغالية على المغاربة جميعا والتي نحتفل بها احتفالا ولكن كذلك نستحضر فيها كثير من الأبعاد وكثير من العبر ونستحضر فيها التاريخ العريق للمملكة المغربية والأمجاد الكبرى للملوك العلويين وللشرفاء العلويين ولجلالة الملك محمد السادس خلال هذه 27 سنة التي حقق فيها منجزات كبار ومشاريع ضخمة.
13: هذه الدورة تهدف بما تقدمه من تعبيرات فنية وتراثية وإبداعية متنوعة إلى إبراز صورة المغرب البلد المنفتح المعتز بأصالته والمؤمن بقيم التعايش والتعدد والتقارب بين الشعوب، كما تسعى إلى تعزيز السياحة الثقافية بالعاصمة الرباط وترسيخ الثقافة كمحرك للتنمية الترابية وتشجيع ودعم المبادرات المواطنة وروح الإبداع لدى الشباب والمجتمع المدني.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: المغرب شهد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا ومتعدد الأبعاد، جعل من المملكة شريكا استراتيجيا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا وأوروبا. هذا التطور يتجاوز بكثير نطاق العلاقات الثنائية الصرفة. الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافي المنعمين أحدثت تغييرا عميقا في المملكة على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بما رسخ استقرارها وعزز إشعاعها الإقليمية والدولية. الإصلاح الدستوري لسنة 11 و2000 ضخ نفسا ديمقراطيا جديدا إلى جانب ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر رافعة أساسية لتحديث الحكامة الترابية. المشاريع الكبرى للبنيات التحتية أحدثت دينامية اقتصادية وحفزت على استقرار العديد من المجموعات الصناعية الأوروبية داخل الأقطاب الصناعية الجديدة للمملكة، مما جعل من المغرب منصة جذابة على أبواب أوروبا وإفريقيا. على مستوى المكتسبات الاجتماعية، فإن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز حقوق المرأة وكذا النهوض باللغة الأمازيغية تعكس تحولا عميقا ومنظما للمملكة. سنة 24 و2000 شكلت منعطفا حاسما تميز باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وهو قرار مكن من إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي الذي يتوقع أن يتعزز في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والسياحية. الموقع الجيوستراتيجي للمملكة عند ملتقى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي يجعل منها شريكا لا محيد عنه بالنسبة لفرنسا، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة شبكات التهريب والتعاون القضائي وتنظيم التدفقات المالية. هذه المكانة الاستراتيجية تفتح آفاقا واسعة للتعاون، خاصة بمنطقة الساحل.

0: يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة سلا عقد حزب الأصالة والمعاصرة أشغال الدورة 32 لمجلسه الوطني والمخصصة بالأساس لعرض ومناقشة البرنامج الانتخابي للحزب في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر سنة 2026، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب ومنتخبيها. وفي كلمة بالمناسبة قالت المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري إن هذه المحطة التنظيمية تندرج في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيدة بالعمل المتواصل للمكتب السياسي في بلورة الأفكار وصياغة الحلول الكفيلة بدعم التنمية وتعزيز الأداء السياسي للحزب.
4: دورة هي دورة كيف قلت عادية، جدول أعمالها عادي، سيتم فيها التقديم الخطوط العريضة من البرنامج الانتخابي، وأيضا طرحه لمناقشة ومداخلات مقترحات من طرف أعضاء المجلس الوطني، لأنه هذا ساري به العمل، إلى جانب يعني لقاء اللي غيكون قابل انعقاد الدورة اللي هو تقديم المرشحين لتشريعية 2026.
3: ومن جانبه استعرض عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات سمير قودار حصيلة عمل اللجنة الوطنية للانتخابات، مبرزا أن إحداثها في شهر شتنبر سنة 2025 جاء في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، باعتبارها آلية للإشراف على الانتقاء الأولي للمرشحات والمرشحين وفق معايير ترتكز على الاستحقاق والقدرة التنافسية. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى الحزب، من بينهم السيدان فوز القجع وينجى الخطاط.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
2: إذاعة
1: الأخبار المغربية. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يظل الطقس حاراً بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، وحاراً نسبياً بكل من مناطق الشرق وسوس وكذا السهول الممتدة غرب الأطلس. سيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي. كما ستسجل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والسواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، مرفوقة محليا بتناثر حبات من الرمال. ستشهد درجة الحرارة خلال النهار ارتفاعا بالنصف الشمالي للبلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدرة البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
2: المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالجديدة والمنعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خصص لدراسة حصيلة الإنجازات لسنة 2025 ومستوى تقدم تنفيذ الميزانية برسم سنة 2026. وقبل انعقاد المجلس أشرف السيد الوزير على تنصيب محمد اليعقوبي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، والذي كان يشغل سابقا مهام مدير المكتب الجهوي لملوية. وشدد السيد البواري على ضرورة تعبئة المكتب لضمان إنجاح عملية استئناف تزويد المدار السقوي بالمياه بعد سنوات من التوقف، داعيا إلى مواصلة برامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية ومواكبة الفلاحين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الأولوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم بإقليم قلعة سراغنة إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتحسين الخدمات الأساسية، من بينها تدشين مسبح نصف أولمبي وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية الإنارة العمومية وتهيئة أزقة بعض الأحياء بالمدينة، إلى جانب تدشين ملعب للقرب بعد إعادة تهيئته.
5: كان عندنا الافتتاح ديال واحد جوج ديال البنيه التحتيه ديال قطاع الصناعه التقليديه. الهدف منهم هو تثمين قطاع الصناعه التقليديه، تثمين المنتوجات، المحافظه على التراث.
4: وفي نفس المناسبة تم تنظيم عرض أزياء للقفطان التقليدي أبرز غنى التراث المغربي وبراعة وإبداع الصناع التقليديين، كما شكل مناسبة لتثمين الحرف اليدوية وتشجيع الإبداعات المحلية.
6: جلت جميع المناطق المغربية من الشمال إلى الجنوب، بحثا عن التراث، بحثا عن الرموز المغربية، بحثا عن التقاليد، ولقيت بأن المرأة الأنوثة ديالها هي القفطان المغربي.
4: ومن شأن هذه المشاريع أن تضفي دينامية جديدة على المسار التنموي بالمنطقة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد المجالية والبشرية.
0: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزير الإماراتي هنأ نظيرته الكندية بمناسبة إنجاز المفاوضات والتوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدا أن هذا الإنجاز يجسد متانة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تبادلا وجهة النظر بشأن المستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: أمسية فنية بمدينة طنجة من تنظيم بنك إفريقيا على شرف زبنائه المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار حملته الصيفية لسنة 2026. هذا الحدث أصبح موعدا سنويا يعزز روابط البنك مع زبنائه المقيمين بالخارج. التظاهرة تمثل لحظة فرح جماعية تعكس الارتباط العميق بالهوية المغربية، كما تساهم في تمكين مغاربة العالم من عيش تجربة غنية ومفعمة بروح الانتماء للوطن. الأمسية الفنية شهدت تقديم باقة متنوعة من روائع التراث الموسيقي المغربي في أجواء احتفالية تمزج بين الأصالة والفرح. هذه اللقاءات تجرى في جو عائلي وتساهم في توطيد علاقات القرب مع مغاربة العالم وبناء روابط دائمة تحمل أثرا إيجابيا وتعزز جودة الخدمات المقدمة من مختلف مؤسسات المجموعة.
9: هذه الليلة تشرفنا بكم بالحضور ديالكم معنا. ميرسي بور لانفيتاسيون. لا سواري سيتي بيان باسي. داس زوينه بالحضور ديال الفنان ديالنا طاهور. ضحكنا نشطنا تلاقينا الاصدقاء ديالنا اللي شحال ما شفناهمش، وشكرا على التعامل ديالكم لا داخل المغرب ولا خارج المغرب.
2: وتجسد هذه المبادره التزام بنك افريقيا بالبعد الانساني والثقافي في علاقاته بالمغاربه المقيمين بالخارج، كما انه فرصه مميزه لاستحضار التقاليد المغربيه.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة إلى جانب فنادق وبيوت الصيف ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر التغازل على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس التغازل الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوس، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.
4: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي تنظم الملتقى الجهوي السنوي الأول لمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الملتقى يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وتفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، بما يعزز الحق في التعليم ويكرس تكافؤ الفرص ويحد من ظاهرة الهدف المدرسي.
14: اليوم كتنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي لقاء سنوي وخاص ب يعني عرض حاصلة، وفي نفس الوقت حفل ديال التميز ديال واحد الفئة من التلاميذ اللي هي يعني رفعت التحدي، فئة اللي واجهت مجموعة من الصعوبات اللي هما فئة ديال التلاميذ وتلميذات مراكز الفرصة الثانية.
4: المتدخلون في هذا اللقاء أكدوا على المكانة التي تحتلها مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد ضمن الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، باعتبارها آلية عملية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من فرص جديدة للتعلم والتكوين والاندماج الاجتماعي والمهني.
15: نحن اليوم نتوج مجموعة من التلميذات والتلاميذ الذين استفادوا من هذه المراكز وحاصلين على أعلى المراتب. حصلت تلميذة أول نقطة 17.40، وكانت يعني مجموعة من التلميذات والتلاميذ حصلوا على نقط جد مهمة.
4: برنامج الملتقى تضمن عرضا حول المرجعيات المؤطرة لعمل مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، إلى جانب تقديم قراءة لمؤشرات الهدر المدرسي على مستوى جهة مراكش آسفي، واستعراض الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الأكاديمية للحد من الانقطاع عن الدراسة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: في رحاب حديقة التجارب النباتية بالرباط تتواصل فقرات الدورة 19 لمهرجان ربيع أجدال الرياض الذي ينظمه مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الثقافة الوطنية رافعة للتنمية. هذا الموعد الثقافي احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش